العادات الجيدة بسرعة، لأننا نسيء تقدير الزمن. نحن نبالغ ونقلل من قيمة التكرار. نتصور أن الوجبة غير الصحية الواحدة ستدمر صحتنا، غالبا لن تفعل. ونتصور أن وجبة صحية واحدة ستصنع صحتنا، لن تفعل. نعتقد أن تفويت تدريب واحد سيقضي على لياقتنا، لن يحدث. ونعتقد أن تدريبا واحدا سيجعلنا في أفضل حالاتنا، لن يحدث هذا أيضا. لكن حين يصبح السلوك نمطا متكررا تتغير القصة. المشكلة ليست غالبا في المرة الواحدة، المشكلة في الاتجاه الذي تتحول إليه المرة الواحدة عندما تصبح عادة. فكل قرار صغير يمكن النظر إليه باعتباره خطوة في مسار. لهذا يستخدم كلير مثالا قريبا من تغيير مسار الطائرة. إذا غيرت اتجاه طائرة بدرجات قليلة عند الإقلاع، فقد يبدو الفرق في البداية ضئيلا للغاية، لكن بعد قطع مسافة طويلة يمكن أن تصل الطائرة إلى مكان مختلف تماما. هكذا هي حياتنا. قد يكون الفارق أو الفرق بين عادتين اليوم صغير، لكن بعد 10 سنوات قد يصبح الفرق بين حياتين مختلفتين. السؤال إذن، ليس هذا الفعل الصغير مهم الآن، بل إلى أين سيقودني إذا كررته؟ هنا تصبح العادات نوعا من التصويت اليومي لمستقبلك. ليس عليك أن ترى النتيجة الآن، يكفي أن تعرف أنك تتحرك في الاتجاه الصحيح. من المهم ألا نفهم التراكم باعتباره قوة إيجابية فقط، فالتراكم محايد، هو يضخم ما تكرره، هو يضخم ما تكرره، يضخم ما تكرره. إن كنت تكرر سلوكا نافعا يعمل الزمن لمصلحتك، وإن كنت تكرر سلوكا ضارا يعمل الزمن ضدك. المعرفة تتراكم، تقرأ اليوم فكرة وغدا فكرة أخرى، وبعد عام لا يكون أثر القراءة مجرد مجموعة صفحات، بل شبكة من المعارف والروابط التي تجعل فهمك للأفكار الجديدة أسرع وأعمق. العلاقات أيضا تتراكم، المعاملة الحسنة التي تتكرر تبني الثقة، والإهمال الذي يتكرر يهدمها. المال يتراكم، والديون تتراكم، الضغط النفسي يتراكم. المشكلات التي تبدو صغيرة قد تظل تتجمع إلى أن تصل إلى لحظة الانفجار. لهذا فإن العادة الصغيرة لا ينبغي تقييمها فقط من حجمها، بل من اتجاهها وتكرارها. فالقطرة صغيرة، لكننا لا نحكم على المطر من قطرة واحدة. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظهر.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: ساطت والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد الفهد. أسس هذا المسجد المحسن أحمد عبد الله الفهد رحمه الله في عام 1871، وقد جدد في عام 1983. يقع في محافظة العاصمة، وقد ولد المحسن أحمد في عام 1325 للهجرة الموافق لعام 1907 للميلاد في منطقة جبلة بدولة الكويت، حيث نشأ وترعرع في بيت والده وأسرته في تلك المنطقة بجوار المدرسة المباركية. وكان والده السيد عبد الله أحمد الفهد رحمه الله عميد عائلة الفهد في الكويت، واشتهر عن عائلة الفهد أنهم أهل خير وإحسان ولهم الكثير من المشاريع والأعمال الخيرية. نشأ المحسن أحمد الفهد رحمه الله متدينا متمسكا بأصول دينه الحنيف، وكان من أهم ما يميزه رحمه الله صدقه وصراحته في معاملاته، إذ عرف عنه قول الحق أمام الجميع وأنه لا يخشى في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وكان المحسن أحمد مجتهدا في طلب الرزق والسعي له، فقد عمل هو وأخيه يوسف عند المرحوم عبد الرحمن البحر في التجارة بين العراق والهند ونقل البضائع، وظل كذلك 35 سنة عمل خلالها بكل جد واجتهاد وأمانة عند ذلك التاجر عبد الرحمن المعروف في الكويت والخليج العربي. ولا نزال معكم نتواصل مستمعين الكرام في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. عمل المحسن أحمد الفهد بعد ذلك في تجارته الخاصة مع أخيه يوسف في مجال العقار ومقاولات البناء والتأجير، بالإضافة إلى تجارتهم في الأسهم منذ البدايات الأولى لنشأة الأسهم في الكويت. وظل المحسن أحمد وأخيه في عمل دؤوب حتى أصبح دعامة قوية في الاقتصاد الوطني الكويتي. وكان رحمه الله متفانيا في خدمة دينه ووطنه وإخوانه المسلمين، إلى أن توفاه الله تعالى في 25 من ربيع الأول من عام 1404 للهجرة الموافق لعام 1983. كتب الله أجره وغفر له وجعل عمله وإحسانه للمسلمين في ميزان حسناته. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الرابعة صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر برصاص المستوطنين في الضفة الغربية. روسيا تبدي استعدادها لتقبل أفكار جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا. مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدفت مركزا تجاريا وسط أوكرانيا. اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نهاية الموجز، في أمان الله.

بنيان البيت لا يقل أهمية عن بنيان الأسرة، فحسن التخطيط وجمال التصميم وإتقان التنفيذ مهم لبنيان البيت وكذلك لبنيان الأسرة. بنيان الإنسان أهم من بنيان البيوت والعمرة، بنيان الأسرة أهم وأغلى بنيان. بنيان الأسرة مع برنامج بنيان. السلام عليكم، نرحب فيكم من جديد مع حلقة جديدة من برنامج البنيان، والبنيان من أجل الترابط الأسري. اليوم موضوعنا يتكلم فيه عن الحدود في العلاقات. الحدود بمعنى إيش كثر أنا أحط مسافة بيني وبين الآخرين. والعلاقات أنواع، قد تكون العلاقة علاقة صداقة، قد تكون العلاقة أزواج، أو تكون العلاقة بين الوالدين وعيالهم، أو تكون العلاقة مع ضيف، أو علاقة مع شخص أنا راكب الطيارة وهو قاعد يمي وأول مرة ألتقي فيه، فهذه علاقة جديدة، أو قد تكون العلاقة علاقة زمالة في العمل. إيش كثر أنا أحط مسافة وشنو مقياس هذه المسافة؟ هل أخلي مسافة بعيدة مثلا ولا قصيرة أو متوسطة؟ وشون أقدر المسافات في العلاقات؟ يعني مثل لما نقود السيارة، يعني إذا أنا ألصق بالسيارة الثانية أكون في خطر، لأن بمجرد ما السيارة الأولى توقف فجأة على طول أنا راح أصطدم فيها. فهذه المسافة، قانون المسافة يسمونه، أنه لازم تكون في مسافة بيني وبين اللي قدامي في قيادة السيارة. نفس الشيء إحنا عندنا قانون المسافة في العلاقات وفي الصداقات. لما الواحد يتأمل في القرآن الكريم يجد أن القرآن ذكر قانون المسافة وقانون المساحة هذه والحدود في العلاقات. أحيانا يكون الحدود في العلاقات بين رجلين أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة. يعني مثلا إذا كان مجموعة ومنطلقين في هدف واحد ومشروع واحد ومتعاونين وعلى قلب واحد، في هالحالة احنا نقول ما بينهم كلافة، يعني عايشين مع بعض كأنهم روح واحدة. في هالحالة ما نحتاج مسافة والعلاقة تنجح. بينما لما يكون مثلا علاقة بين رجل وامرأة والعلاقة ما بينهم ارتباط ولا بينهم علاقة، لأني نحتاج مسافة ونحتاج حدود. نشوف في المثال الأول الله عز وجل شو يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوفوا بعدها: ولا تعد عيناك عنهم. إذن قانون المسافة هني في قرب، ولا تعد عيناك عنهم، يعني خليك معهم على طول وخليك قريب مع اللي يعملون في خدمة الإسلام واللي يصبرون على إيذاء الناس واللي هم رافعين راية أنهم يعززون ويأمرون في المعروف، وإذا شافوا غلط أو منكر أيا كان يبدون ينهون عنه. إذن ولا تعد عيناك، إذن قانون المسافة هني قريب. لاحظتوا معي؟ لكن نأخذ نموذج ثاني في العلاقة بين الرجل والمرأة. نشوف القرآن شو يقول لما تكلم عن اللباس، لباس المرأة شلون تلبس وكيف تلبس، لأنه اللباس سيكولوجية اللباس، اللباس يتكلم. الآن أنتم شايفين لبسي هذا قطرة وعقال ودشداشة، شو تقولون؟ تقولون هذا خليجي. واللي يعرف الفرق في الخياطة بعد الشم والشكل والقولة هذه، ها يقول لا هذا خليجي كويتي، خليجي سعودي، خليجي قطري، خليجي إماراتي، خليجي عماني، خليجي بحريني. شلون فرق؟ فرق من اللباس، فرق من القطرة. ليش؟ إذن اللباس يتكلم. نقول هذا طبيب، احنا ايش عرفنا انه طبيب؟ من لباسه. نقول هذا كابتن طيارة، مش عرفنا كابتن طيارة؟ من لباسه. فاللباس يتكلم واللباس له لغة.
ولهذا الله عز وجل جعل اللباس يضع المسافة والحدود في العلاقة بينه وبين الآخرين. فلما تكون المرأة لابسة بطريقة معينة هذا اللباس يتكلم، يقول حق الشباب تعالوا ترى أنا ما أحط حواجز واخذوا راحتكم معاي. بينما في لباس ثاني لا، يقول حق الرجل الزم حدك الزم حدك. فاللباس يتكلم، ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن في حدود، في مسافة. وآية ثانية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن هذا قانون المسافة. إحنا علشان ننجح في علاقاتنا الأصل في العلاقة أن تكون في مسافة، حتى لو كان بين الزوجين، حتى بين الزوجين. أحيانا الزوج يبي ياخذ وقته والزوجة تبي ترتاح بعيدة عن زوجها، مو غلط. لكن خلونا نضبط قانون المسافة حتى بين الوالدين وعيالهم. طبعا حتى بين الوالدين وعيالهم أحيانا الأولاد ولا البنات يبون يتونسون بروحهم، يعني ما يبون رقابة الأم والأب 24 ساعة مثل الكاميرات عليهم. هذا نسميه قانون المسافة. إذن الحدود في العلاقات علامة صحة، والحدود في الصداقات والعلاقات تعطي الإنسان راحة وتعطي الإنسان أمان. مثل المسافة ما بين سيارتين، إحنا نقدرها حسب الطريق. إذا أنا قاعد أمشي بالخط السريع أخلي المسافة أبعد، إذا والله شارع ضيق وبين البيوت أخلي المسافة أقرب. فإذا أنا قاعد أغير في المسافات حسب الواقع. ونفس الشيء إذا أنا عندي شخص لسانه طويل ومزعج ومؤذي أبعد المسافة وأحط الحدود. إذا عندي واحد طيب وسهل ونهل وحبيب لا والله أقرب المسافة وأرفع الحواجز. إذن هذا تكتيك اجتماعي أنا أستخدمه، وكأنه جيم، كأني قاعد ألعب جيم مع الأشخاص اللي حوالي. هذا أقرب، هذا أبعد، هذا بهاللحظة لازم أبعد عنه، أو أنا بيكم تبعدون عني لأني أبي أرتاح. فإذن هذا هو قانون المسافة، وهو دليل صحة العلاقات الاجتماعية.

خل أقول لكم قصة واحد مرة يعني أني كان يشتكي يقول لي أنا ما أعرف ليش أصدقائي دائما يبتعدون عني. فقلت له أنت شنو تحليلك؟ قال والله ما أدري، كل ما أتعرف على صديق وكل ما أخذ وأعطي معاه أسبوع أسبوعين شهر شهرين بعدين يبدي ينسحب من حياتي شوي شوي. المهم وأنا كنت قاعد معاه أسولف أنا حسيته يعني اللي على قلبه على لسانه وبسرعة ينفتح وبسرعة يطيح الكلفة، يعني هذه ملاحظتي الأولى. كان أقول له يمكن لأنك أنت يعني تطيح الكلفة بسرعة، وفي بعض الناس يحبون أنهم يتحفظون في العلاقة، يحبون يكون في مسافة، يحبون يكون تكون في حدود. قال لي يعني شلون؟ فبديت أشرح الفكرة اللي قاعد أتكلم معاكم فيها. كان يقول والله أنا قال لي ياها واحد، قال لي أنت من أول يوم تعارف تبي تعرف كل شيء وتسأل أسئلة وايد وكأنك تبي تدخل بحياتي قصب. قلت له شوف إذا هذه النقطة اللي الناس قاعدين يبتعدون عنك فيها، أنك أنت حشري يعني تتدخل في كل شيء، تسأل في كل شيء، والعلاقة بعدها ما صارت قوية تو الناس. فأنت لازم تتعلم مهارة فن المسافة ووضع الحدود. هو بالمناسبة كل إنسان فينا عنده ثلاث شخصيات. في شخصية اللي الناس تشوفها، يعني أنتوا الحين قاعد تشوفون فيني شخصية رقم واحد، وفي شخصية رقم اثنين عندي أنا بس أنتوا ما قاعد تشوفونها ولا تعرفونها. من اللي عرفها؟ المقربين حولي، اللي هما أصدقائي المقربين، أهلي المقربين، إخواني خواتي يعرفونها. شخصية رقم اثنين. شخصية رقم ثلاثة اللي فيني أنا لا أنتوا تعرفونها ولا المقربين يعرفونها، ما حد يعرفها لرب العالمين. كل إنسان عنده ثلاث شخصيات. في الصداقات وين تصير المشكلة؟ لما أنا أتعرف على شخص وأبدأ أحاول أني أدخل على شخصية رقم ثلاثة، أو توني أنا معاه في شخصية رقم واحد وبحاول أدخل على شخصية رقم اثنين، هني تشوفون الشخص يبتعد أو ما يبي يكمل معي الصداقة أو ما يبي يكمل معي العلاقة، لأني أنا قاعد أتقدم خطوات بشكل سريع وهو متحفظ. المفروض عشان الإنسان يبني علاقة وصداقة صحية يكون التقارب في نوع من التنسيق والتكامل. أنا أتقدم خطوة وهو يتقدم خطوة، أتقدم خطوتين وهو يتقدم خطوتين، فنقصر المسافة، نحافظ على المسافة. أما أنه هو واقف وأنا أتقدم أتقدم أتقدم أتقدم، بالتالي راح يصير؟ راح يبدأ يبتعد ويخاف. فإذا هذا هو قانون المسافة والحدود اللي لازم نحطها بين أي طرفين. تذكرون وقت كورونا في مشاكل كثيرة صارت داخل البيوت في أزمة كورونا. ليش؟ جائحة كورونا ايش سوت؟ احبست الناس في البيوت، والناس مو متعودة تعيش بدون حدود ولا مسافات، فصارت مشاكل. صارت مشاكل بين الإخوان، صارت مشاكل بين المتزوجين، وفي طلاق صار يسمى طلاق كورونا، لأن الزوجين متعودين يكون بينهم مساحة وبينهم مسافة وحدود. لما هذه المسافة انعدمت وصار 24 ساعة مجابلين بعض كثرت المشاكل. فإذا هذه كلها تجارب يمر فيها الإنسان، وهذه مهارات. ولهذا الأصل في الإنسان في بداية التعارف يحافظ على مسافة احنا نسميها المسافة الصحية، بعدين شوي شوي حسب الطرف الثاني هل أقرب أو أحافظ على هذه المسافة. طبعا في قاعدة تقول أنه اللي يحافظ على المساحة والمسافة هي هذه هي القاعدة الصحية، وكوني أنا أغيب أو ما يكون ترابط أو ما يكون تواصل يومي هذا مو غلط. يعني حتى واحدة اكتبت مرة حق زوجها، وزوجها كثير السفر، فقالت له حتى لو أنت يكثر غيابك فإن حقوق الحب محفوظة.

خليني أبين لكم هذا الموضوع من خلال الرسم. الآن لو قلنا عندنا شخصين مثلا، هذا واحد وهذا الثاني، وتلاحظون بينهم شنو فيه؟ تلاحظون أن في بينهم مسافة، شوفوا. لكن هني هم محافظين تقريبا على نفس المسافة. طيب سؤال، هل ممكن يصير تقارب أكثر؟ يعني هذا يتقدم خطوة مثلا وهذا يتقدم خطوة، في هالحالة شنو صار عندنا؟ المسافة هني صارت أقرب. هل ممكن؟ الجواب نعم. مرة ثانية، وين المشكلة؟ المشكلة لما هذا يتقدم خطوة وهذا ما زال واقف ومحافظ على مكانه. فش راح نكتشف؟ راح نكتشف أنه هذا محافظ على المسافة بينما هذا متقدم. هني تلاحظون أنه كل ما تقدم هذا أكثر، كل ما تقدم أكثر، شايفين؟ هذا يبدي يتراجع للخلف. ليش؟ لأن هو هذا حريص على أن يكون هناك مسافة بين الطرفين، وهذا ما هو فاهم اللغة، لغة المسافة، ولا عنده الذكاء الاجتماعي اللي قادر أنه يتعامل معاه بطريقة صحيحة. طيب سؤال، هل ممكن يكون طرفين ما بينهم مسافة أبدا؟ لو أخذنا هذا النموذج مثلا، وهني هذا قرب وهذا هم قرب، هل ممكن العلاقة تصير بالشكل هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه؟ طبعا ممكن، ممكن. بس هذه العلاقة انتبهوا لها، يعني لازم الإنسان ما يطول في علاقة من هذا النوع، لأن قرب المسافات تكشف عيوب الإنسان. وقلنا لكم عندنا شخصية رقم واحد، شخصية رقم اثنين، شخصية رقم ثلاث، فكل ما دخلت أكثر كل ما أنا اكتشفت العيوب أكثر، وكل ما أكتشف العيوب أكثر كل ما أبدي أفكر أستمر بهالعلاقة ولا ما أستمر، هذا يناسبني ولا ما يناسبني. علشان كذي الجانب الصحي مهم جدا أن تبقى هناك مسافة ومساحة، وهذا القانون قانون الحدود قانون جدا مهم للعلاقات الاجتماعية. ممكن أنا يكون عندي 50-60 صديق، بس كل واحد أنا معطيه مقاس، هذا مقاسه 10، هذا 20، هذا 30، هذا 40، هذا 50، وبالتالي أنا حافظت على صداقاتي وعلاقاتي سواء داخل البيت أو خارج البيت، علاقاتي مع عيالي، علاقات بين الزوجين، العلاقات بين الوالدين، هذه كلها أمور مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية حتى تنجح. الحدود سر النجاح في العلاقات الاجتماعية.

0: تعالوا ناخذكم معانا بعالم القصص والحكايات. تعالوا نغوص بأعماقها
1: ونستمتع بأجمل المغامرات.
0: كل يوم قصة
2: وكل يوم حكاية.
0: تعالوا ناخذكم معانا ونحلق في سماها وبحثوا عن أساميكم فيها.
3: قصة وحكمة، شوفونا في هذه الأوقات.

فريدة من نوعها في اختيار هواياتها، تتبع شغفها بين السماء والأرض، تلاقت أهدافها. قررت أنها تبين للعالم بأن المرأة الكويتية اختارت أن تكون مختلفة حتى في شغفها. بين سنارتها وحقيبة سفرها تجوب السواحل وتستكشف العالم، ملهمة من نوع آخر، مريم السالم.

0: مريم السالم، حياك الله،
1: الله يحييك يا حبيبتي
0: نورتيني اليوم
1: بوجود
0: وشرفتيني بعد
1: يا
0: قلبي.
1: بعد قلبي تسلمين.
0: الحين أنا سولفت معاك واستانست على طريقة حياتك،
1: حبيبي
0: بس ودنا نعرف المشاهد، منو مريم السالم؟
1: مريم سالم، تبين أبدأ من الحداق؟ تبين من الرحلات؟
0: شنو اللي
1: بشكل
0: بلشت
1: عام
0: فيه أول؟
1: بدايتي الحداق، بداية الحداق الله يرحمه الوالد هو اللي علمني. من الصغر كنا نطلع أليال وتعلمت. بعدها جارنا أبو عبد الله الله يرحمه كان يجي يردع الخيوط. يمكن سوري أنا راح أستخدم مصطلحات ما أدري إذا هي جديدة عليك ولا لا.
0: أنا
1: نوعا
0: لحد
1: ما
0: الآن فاهمة،
1: أي
0: إذا ما فهمت بقول لك خلي
1: أوكي
0: تفهميني عشان أتخيل القصة
1: أي
0: معك.
1: يلا ترديع الخيوط شلون يردعونه، اللي هو شلون يحطون على البلد والميدار على الخيط. فكنت أقعد معاه بساعات وأشوف شلون يرتب الخيوط. وبعدها طبعا كنت يعني أطلع مع الوالد على الخفيف مو وايد. ليه كبرت؟ طبعا الله يرحمه توفى بعمران كنت 26 تقريبا. كنت أحب أعيد ذكرى، فكنت أروح مسنة المركز العلمي بالسالمية. فأوقف بالساعات من الساعة 3 بعد الدوام، أوقف أحدق ليه الساعة 9 أنسى نفسي. وطبعا بوقتها كنت أنا يمكن البنت الوحيدة اللي على المسنة.
0: أنا ما قاطعتش، بس خلينا نرجع حق النقطة. بلشت هي معاه الله يرحمه، تقريبا كم كان عمرك؟
1: 9 سنوات 7 من
0: صغيرة
1: الصغر يعني،
0: صغيرة.
1: اللي كانوا يروحون يقعدون على العيال مع أمي ويحطون البسطة يعني يعني بالثمانينات تقريبا. أي
0: أوكي.
1: وبعدها حبيت يعني طبعا الحداد كنت أحبه وايد، بس ما كان في عندي الوقت المناسب. وبديت على المسنة في البدايات، إلى أن يعني خلينا نقول دخلت الطراد، قمت أأجر مع شركات التأجير.
0: حلو.
1: ووقتها كان يقول لي الله يذكره بالخير أبو شهد، يقول لي أنت البنت الوحيدة يعني أول بنت تطلع معي على الطراد، أنها تحجز وتطلع معي. فأنت يعني شجاعة وعندك الجرأة وشون. قلت له طبعا هو الخوف، الأهل كانوا يخافون، وكنت أطمن الوالدة أن الأمور طيبة. وبعدها بديت أطلع صديقاتي معاي. أي والحمد لله يعني نميت الهواية،
0: استمريتي
1: استمريت فيها ونميتها. أي نعم.
0: أول يعني تجاربك لما كنت بلشتي مثلا خلينا نقول من أيام المركز العلمي
1: اي نعم
0: لما تقطين الخيط وكذي، الناس طالعت باستغراب وكذي قاعدة فوق ال6 ساعات بروحها، ولا
1: اي
0: شنو؟ كان عادي طبيعي الكل قاط خيطة؟
1: ريالهم كانوا طبعا اكثر سوري يعني الموجودين على المسنه. فبالعكس انا شجعتهم انه يبون حريمهم
0: طيب
1: وقتها. اي
0: شلون يعني
1: يعني
0: كان
1: قالوا لي احنا تفاجئنا ان نشوف بنت واقفه وتحدق، فقالوا شجعتينا اني بحريمنا ونعرفهم عليك.
0: الله
1: فوقتها ايه يابوا كنت اقعد معاهم حاطين الكرسي ومطاره الشاي
0: ايه
1: وقاعدين بالساعات وياهم.
0: ايه ايه
1: فبالعكس يعني هو يعني ممكن نستنكروا في البدايه، بس بعدين تشجعوا انهم يبون حريمهم. وحتى الحين بالطراد يعني صار اشوف على تقريبا 4 سنوات، بدا 4 سنوات طبعا وايد عن طريق اكاونتي قاموا ياخذون رغم صاحب الطراد او الشركه اللي اتعامل معاهم. يسالوني ثقه، اقول لهم لا ثقه طلعوا، وابو محمد ما راح يقصر معاكم، ابو فارس نفس الشيء ما راح يقصرون معاكم وثقه. ف يعني وبداوا تقريبا خلينا نقول
0: انه يطلعون
1: اللي يطلعون
0: يحلقون
1: تقريبا
0: وخلاص
1: من 4 سنوات.
0: تشجعهم.
1: اي واشوفهم الحين على المسنه بالسنوات الاخيره لما اطلع من مسنه بنادي القار،
0: اي
1: اشوف وايد اشوف وايد بنات يطلعون على الطراد مع
0: بروحهم
1: عيالهم. اي مع عيالهم او مع ازواجهم يعني. قمت اشوفهم بكثره يعني الحين.
0: ما كنت تشوفين هالشيء
1: لا
0: قبل
1: هذا قبل ما كنت اشوفه
0: ابدا.
1: يطلعون، يمكن يعني كانوا يطلعون بس يمكن ما حد يدري يعني ما كنا نشوفهم مثلا طراريدهم الخاصة أو مع أزواجهم،
0: اوكي
1: لكن إنه يطلعون مع الشركات أو يطلعون حتى فاميلي كعائلة هذه قمت أشوفها الحين أكثر،
0: كثرت.
1: كثرت بالسنوات الأخيرة.
0: اوكي، ابي شعورك باول تجربه لك يوم قلتي انا الحين بطلع الطراد وبروح، ما خفتي؟ ما قلتي لا اخاف انه مثلا يصير شيء وانا منقطع بنص البحر وما معي احد؟ يعني ما حاشك هذا الشعور؟
1: والله ما أنا الخوف بالنسبة لي مو بقاموس
0: ما
1: حياتي،
0: شاء الله تبارك.
1: يعني ما أفكر فيه وايد، دائما أتكل على الله سبحانه، هو اللي يعني إن شاء الله يرتب لنا الأمور.
0: نعم.
1: وبعدين يعني عندي إمكانياتي، أحس إنه أوكي، ومثلا مع عفوا مع الشركة اللي أنا طالعة معاها، شركة ثقة، والتليفون أرقام التليفونات تكون عند أهلي أساس يدرون، سبحان الله شحن ولا شيء يتصلون على الشركة، فكنت أأمن. عاد هني أستخدم دراستي
0: إيه
1: تخصصي
0: اللي هو
1: تأمين، إحنا
0: ما شاء
1: كنا
0: الله.
1: آخر دفعة في جامعة الكويت
0: إيه
1: تخصص تأمين، فبعدها سكروا التخصص. طبعا أنا زعلت وقتها، لأن
0: إيه
1: اللي كنت تخصص اللي أبيه كان انتريال ديزاين، بس انقبلت في تخصص التأمين.
0: إيه
1: وبعدها بالدراسة بديت أحب التخصص، وشفت انها هي تقريبا عملة نادرة بالسوق بعد ما تخرجت، وصار طلب علينا في شركات تأمين او الاقسام الثانية، فقبلت. وبالعكس قمت استخدم التخصص، كون ان نحسب احتمال حدوث الخطر وإدارة الخطر، هذا كله قمت احسبه حتى بحياتي الخاصة.
0: ففادك هم
1: يا
0: برحلتك
1: اي نعم اي نعم
0: حياتك، سبحان الله خيرة.
1: خيرة. اي والله
0: والانتيرير شنو قصته؟
1: الانتيريال كنت وايد احب من وانا صغيره، احب الديكور واشوف المجلات، واحب اشتغل بايدي. عادي كنت تلقيني اصبغ، امي تطلع عند معزومه عرس
0: ايه
1: ترجع تلاقي الصاله كلها تغيرت، وانا رايحه شارع الصبغ وصبغت لها الصاله كلها. اي فكنت احب اشتغل بايدي واحب اغير الديكور واحب بس ما صار لي نصيب اني انا ادرس التخصص. لكن تقريبا في 2017 او 16
0: إيه؟
1: قررت اني انا اخذ شهاده الدبلوم
0: ما شاء الله.
1: في الانتيريال، ودرست بس يعني على مستوى خلينا نقول الاصدقاء الاهل، اشتغل على الخفيف.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لك.
1: حبيبتي
0: وصار لك نصيب انك تدمجين، انك تصيرين رحالة، صرتي حداقة ورحالة.
1: اي انا راح اقول لك على موضوع الرحاله. رحالة قررت أنا أحب السفر وايد، وكنت أشتغل مجال عملي في السفر،
0: حلو.
1: لكن في عمر تقريبا خلينا نقول الآخر العشرينات قلت حق أمي، يمه أنا أحب الحياة وأحب أستكشفها، وعندي أحب طبعا أنا مالتي تاسك، أحب أجرب كل شيء، فقلتها أنا لازم أسافر، أبي أشوف أتعرف على ثقافات مختلفة. ومن خلال قالت لي مسكي كتاب واقري عنهم، قلت لها لا انا ابي اسوي كتاب.
0: يا سلام عليك.
1: قلت لا انا ابي بتجربتي الخاصه، يعني اكيد كل واحد سافر وسوى الكتاب، خلينا نقول التحديات اللي مر فيها او التجارب الخاصه، فانا
0: أنا ما أبي كتبهم،
1: ما
0: أبي
1: بيكت
0: كتابي،
1: ابي
0: أبي
1: بتجربتي
0: تجربتي
1: الخاصه.
0: أنا.
1: اي
0: إيه.
1: ودائما انا اقول حق الناس ايش رايك بهالديره، اقول لهم روحوا جربوا شوفوها انتوا، اخذوا طبعا عندي انا دايما اقول لهم فعلوا الحواس الخمس
0: يا
1: بالسفر.
0: سلام.
1: يعني انا ليش اركز بالسفر؟ هو بتفعيل الحواس الخمس مفروض في كل
0: يومك.
1: لكن لما تسافرين انت حطيتي وقتك وميزانية، روحي استفيدي استقطبي كثر ما تقدرين من المحيط، من ذاكرة، وكونيها بذاكرة إيجابية مو سلبية، لأن في ناس تنظر بس حق الزوايا السلبية. فلما تروحين حاولي انك انت تتذوقين، تفعلين حاسه التذوق،
0: تذوق.
1: السمع، تسمعين موسيقى الدوله اللي انت رايحت لها، النظر، تنظرين بدقه. يعني في ناس وايد يرجعون من السفر ترى يقول والله ما شفنا شيء، شفتوا شيء؟ لا والله ما شفنا. يعني طبعا الرساله هذه انا دائما من خلال حسابي دائما اوصي الناس اللي سافرتوا،
0: إيه.
1: حاولوا انكم تفعلون الحواس وتكونون عندكم ذاكرة حسية.
0: أحس استشعرت الجملة اللي قاعد تقولينها، قاعد أفكر، قاعد أقول أبغي لا يكون أنا من الناس اللي
1: حسية.
0: أحس استشعرت الجملة اللي قاعد تقولينها، قاعد أفكر، قاعد أقول أبغي لا يكون أنا من الناس اللي تسافر وما

0: يعني ركضة ركضة ركضة ركضة، وين الناس تروح إحنا نروح، ما قاعد نشوفها من ناحيتنا أو من خلال تجربتنا إحنا الشخصية بالضبط. نمشي على قول الناس بس.
1: صحيح.
0: فاستشعرت الكلام اللي قاعد تقولينه، لأن آخر كم سنة فعلا تغير شيء فيني، وقمت كأنه أشوف أوضح
1: تركيز
0: أو
1: أكبر.
0: أو أبي فيني فضول أتعلم أكثر أو أتثقف أكثر على الطبيعة ولا الثقافة. يعني احنا نقول ان يعني مثلا اهالينا الله يحفظهم ولا يداتنا كلها مشغلة الكاميرا وتصور طبيعة، على شنو تصورين؟ كان قبل نضحك
1: الحين ندورها.
0: لا منظر حلو، دقيقة دقيقة دقيقة شاكو نش فينا. بس لا، قمت استمتع بهذا الشيء.
1: اي اريد انا بقولك، عندنا طبعا بالسفر هو في انواع السفر والاهداف ايضا، السفر اللي اهداف مختلفة. من خلال حسابي حاولت أغير شوية من
0: مفهوم
1: نعم، إن مثلا ترى السفر مو بس سوق، مو بس قاعدة مطاعم، وبعدين يعني اللي سافرت والدورون المطعم مثلا ترى السفر مو بس
0: تقليدي حق الخاص بالدولة،
1: مو بس قاعدة مطاعم
0: أكلهم وطريقة طبخهم.
1: فيعني السفر طبعا لو أنا بتكلم عنه ممكن ناخذ مدة أطول، لأن الأنواع أيضا أنواع السفر، عندك أنواع السفر من الأنواع اللي أنا وايد أحبها هي الرود تريب. الرود تريب
0: مكان
1: أي أجر السيارة وأحط لي خريطة أن عندي مدة معينة مثلا بـ10 أيام، أخذ السيارة وألف فيها الدول.

0: الحياة بالكويت، مواضيع منوعة،
1: آخر المستجدات وتلامس وتهم كل شخص قاعد يشاهدنا وراء هذه الشاشة.
2: مساء الخير يا كويت، شوفونا في هذه الأوقات.

0: الله يحييك حبيبتي.
1: نرجع حق سؤالنا الأول، بدايتك كرحالة.
0: بدايتي كرحالة بديت تقريبا في بداية، يعني قلت لك نهاية العشرينات بداية الثلاثينات، بديت اخترت إني أنا أروح أستكشف الدول، ثقافتها الشعوب، أكون صداقات، أتعرف على نوع المطبخ التقليدي عندهم. بدايتي كانت في سافرت ألمانيا،
1: حلو.
0: وكانت لي أول تجربة أني أنا أجر السيارة وأطلع فيها إلى فرنسا وبلجيكا، و
1: أول تجربة لك كرود تريب.
0: كرود تريب كانت.
1: أوكي
0: أي
1: أوكي
0: وبديت أسأل شلون، وطبعا بالتجربة تكتسبين الخبرة.
1: أكيد.
0: أجرت السيارة بالأسئلة،
1: إيه
0: عرفت شلون أخذ الخط وعلى النافيجيشن. طبعا دائما أنا أدعي حق اللي صنع النافيجيشن عشان ما نفتح الخريطة. أي ف وبديت إن أخذ المسار شلون، طبعا من خلال التجربة هذه عرفت شلون أنظم الوقت.
1: الوقت.
0: الوقت إن الوقت كثر ياخذ المسافة تاخذ للدولة،
1: للوصول حق
0: الوصول حق
1: الديستنيشن
0: الدولة،
1: الثاني. حلو.
0: والمدة اللي تقضينها في المنطقة. طبعا هذا كله تحتاج تخطيط.
1: حلو. وطريقة تخطيطك يعني تقريبا شفتي من بعد خبرتك، يعني ايش كثر تحتاجين في كل مدينة عشان انت تكتسبين فعلا ثقافتهم، ولا يمديك تعرفين الطابع العام مال المدينة او الدولة؟
0: أنا السيرش اللي أسويه قبل، يعني لا
1: اي في
0: سافر،
1: قبل.
0: أي من قبل أدخل على النت وأكتب عن الدولة وأشوف
1: حلو
0: سواء يوتيوب أو السايت، أقرأ عنها،
1: حلو.
0: أقرأ عن الدولة وأشوف مساحتها وشنو فيها من مواقع أشياء اللي تشدني. فهذه تعيشني جو السفر قبل لا
1: ما
0: أروح لهم.
1: تروحين.
0: أي
1: اي
0: والبلان نفسه والخطة اللي أحطها، يعني أحسب فيها المدة إيش كثر أنا أحتاج أقعد في هذا، من خلال المعلومات اللي أنا أجمعها قبل الرحلة.
1: الرحلة. بس أكيد أول تجربة لك ما كنتي ملمة مثلا بكل الأمور اللي لازم تسوينها، أو مو القواعد، خلينا نقول الأمور مو الموجود اللي لازم تكون موجودة بجدول مريم مثلا، أو أساسي أن أنت تعرفين مثلا البنزين، البوكيت ماني، الوقت مثل ما قلتي. يعني اكيد مريتي باخطاء وقلتي هذا الشيء لازم اتعلم برحلتي الجايه او رود تريبي الجاي، ان انا ما اسويه لازم اتفاداه.
0: اي اريد بقول لك شيء قبل ما اجاوبك على
1: اكيد
0: هذا
1: اكيد.
0: السؤال.
1: تفضلي.
0: طبعا كل شخص يختلف عن الثاني بمهاراته،
1: اكيد.
0: فانا كانت عندي المهارات الاساسيه اللي هو تحمل المسؤوليه وتنظيم الوقت، ويعني تنظيم اداره المال، هذه كلها كانت عندي اياها.
1: حلو.
0: فعلى هالاساس امي الله يحفظها قالت
1: الله
0: لي
1: يحفظها
0: انت
1: يا رب.
0: اوكي
1: جو
0: انطلقي
1: أهد.
0: انطلقي، لان الثقه موجوده، وانا
1: مسؤول.
0: ادري انك انت راح تكونين يعني قد الثقه، فروحي بس والله الله يحفظك. فكنت اروح فعلا، عندي هذه الاساسيات. طبعا انت الاساسيات لازم تكون موجوده، اللي هي اللغه، واضافه الى الاشياء الثانيه اللي قلتها. طبعا التجربة تكون في البداية بسيطة، يعني أكيد ما راح أكون نفس اليوم. يعني
1: أوكي.
0: في البداية من 20 سنة الوضع كان مختلف، يعني الحين غير، صرت متمكنة أكثر، تجاربي زادت،
1: أكيد.
0: زادت من مهارتي الحياتية، زادت من المهارات الاجتماعية، زادت من، يعني خلينا نقول أعطيت إياها مثلا الثقة، والثقة تصير أكبر بعد مرور، خلاص انت تكوني تمكنتي. عندك بالسفر من امور اللي انا احب دائما اقولها، ان تعرف على الاشخاص هذيلي في الدول ايضا يساعدونك على انه يقولونك عن المواقع او امور اللي خاصه في الدوله،
1: يسهلون لك.
0: ينورونك، يسهلونك.
1: اوكي.
0: ف طبعا صارت عندي قاعده كبيره، خلينا نقول في بعض الدول
1: حلو.
0: تعرف على الناس، أحب أسولف أتعرف عليهم و

0: في مثلا شعب تقولين لا هذول انا فعلا تعلقت فيهم، ولا ما كنت متوقع انه هم كذي حليوين ويساعدون مثلا، فكرتك كانت مختلفة ولما قابلتيهم طلع لا العكس، او العكس ان الشعب مثلا انت عبالك انه حليوين ويساعدونك بس هم شفت الباب مسكر ومو اجتماعي كذي، يعني في قصص مريتي فيها؟
1: والله انا اريد ما احط ببالي، صراحه ما احط ببالي، لان كل في عندنا بالشعوب تقريبا الزين
0: أكيد
1: والحسين واللي
0: أكيد
1: يفتح
0: أكيد
1: باب
0: طبيعة
1: واللي يسكر،
0: البشر
1: يعني هذا
0: طبيعة.
1: موجود بكل، لكن مثل ما قلتي صح، يمكن في عندهم شوي نوعا ما الغالب، خلينا نقول ان
0: أيوة
1: الشعب يكون. سنغافورة أنا من الدول اللي توقعت أنهم وايد سيدة، وكون أن عندهم رولز أنهم ممكن ما أقدر أسوي معهم كوميونيكيشن، بس لما رحت تفاجأت، يعني طاقة إيجابية
0: أيوة
1: ويسولفون ويرحبون ويخدمون، وصراحة اللي عجبني أن عندهم ضميرهم حي 100%.
0: يا سلام
1: يعني لما بالمحل تسألينها عن المنتج تجيب لك 5 منتجات وتحطها قدامك وتقول لك هذه فيها هذا العدد وهذا هذا سعره، وهذا يعني تشرح لك
0: شفافين
1: شفافين
0: يا
1: وبوضوح،
0: سلام يا سلام.
1: تشرح لك بضمير وتقول لك الخيار لك. انا
0: اوكي
1: هذا وايد حبيته، وصار في عندي يعني حوار مع شخص عن ان عندهم تقبل جميع الاديان، وان ما يعني ما
0: ما
1: عندهم
0: يفرقون.
1: ما يفرقون،
0: اوكي
1: فهذا الشيء أنا وايد حبيته فيهم.
0: حلو، وايد حلو. وتحسين من خبرتك بين الماضي والحاضر شنو اللي اختلف في موضوع الرحالة؟
1: والله بشخصيتي
0: شخصيتك، الناس، أي طريقتك اللي أنت تبين تقولينها.
1: والله طبعا تقبل الآخرين، تقبل الآخرين صار عندي تقبل ثقافاتهم، تقبل عاداتهم وتقاليدهم، بالنسبة لي صار أكثر كوني تنقلت دول مختلفة تقريبا 44 دولة،
0: ما شاء الله
1: فمختلف ثقافاتها واعتقاداتهم ودينهم، صار في عندي تقبل أكثر، هذا أنا أضاف لي بشكل كبير.
0: أكيد أكيد. وكونت امرأة رحالة، شنو تحسين المرأة الرحالة أضافت لهذا المجال؟
1: الإضافة من خلال أيضا حسابي الخاص، كنت أحاول، طبعا يسألوني وايد إن شلون ما تخافين تسافرين وبروح شلون ممكن تساعدينا من هذه يعني الأسئلة اللي كانت تجيني، فدائما أقول لهم إن الخوف طبعا الحاجز هذا لازم تكسرونه، لأنه هو اللي يمنع أو العقبة اللي تخليكم يعني تطلع قدراتكم، فإذا الخوف موجود راح يكون مانع لكم
0: كابت
1: إنكم،
0: 100%.
1: لأن ممكن أنت تكتشفين نفسك بالسفر أكثر،
0: صح
1: تشوفين قدرتك على تحمل المسؤولية، مرونة في التعامل. فأنا طبعا ما يعني كل شخص، وفي أشخاص عفوا يوني يسألوني
0: ايه
1: أقول له هل أنت أصلا من الأساس تتحملين المسؤولية ولا أنت لا أحد ثاني يشيلها عنك، لأن حين أنا بقول لك عن الرود تريب مثلا،
0: حلو
1: أي
0: ايه
1: السيارة من الأساس أنا لما أجر السيارة أحاول أني أجرها من مكتب معتمد في كل الدول،
0: حلو
1: يعني لا قدر الله صار أي شيء وأنا رايحة بالطريق 6 ساعات لدولة ثانية، لو أتصل على الشركة تكون موجودة في الدولة
0: طبعا
1: يعني
0: الثانية اللي انت
1: الثانية.
0: رحت لها.
1: نعم، فهذه عندي بالنسبة لي شيء أساسي. بالنسبة لي مثلا عندي أنا دائما عندي باك أب موجودين بالكويت أو حتى بالدول اللي أطرش لهم لايف لوكيشن، ترى أنا طالعة من الفندق ورايحة المنطقة الأعلى أقول. طبعا الحذر، الحين احنا نقول عن الخوف، احنا من ساعة تكلمنا عن الخوف ونقول بالمقابل الواحد
0: حذر
1: لازم يكون حذر، يعني مو انه خلاص يشيل الخوف ويروح
0: لا
1: ويحط
0: ينطلق
1: خوف، لا لا اكيد الحذر واجب والاحتياط واجب. انا عن نفسي يعني مثلا الساعة 9 بالليل خلاص بالفندق ما اطلع،
0: اوكي
1: فطبعا مشوار اللي يسوقون اكيد يعرفون بالمسافات الطويله، فيها متعه وفيها تعب، وفيها من خلال المده هذه الطويله فيها ايضا نوع من انواع المديتيشن، تصير ريلاكس بينك وبين نفسك، تفكرين، تحصلين نفسك يعني. وطبعا اقضيها ما بين اغاني ما بين كتب مسموعه،
0: يا
1: ايوه،
0: سلام،
1: وطبعا تشوفين المناظر.
0: متعة بصرية.
1: اي طبعا انا اعشق محطات البنزين. هذا من ضمن الاشياء، سوبر ماركت، محطه بنزين،
0: أوف أوف،
1: بس اشوفها على طول.
0: على طول يمين.
1: اي
0: بعد قلبي مريم،
1: حبيبتي
0: رجعت لك بسوالف أكثر إن شاء الله بعد الفاصل.
1: ان شاء الله.

0: الشعر وزن وقافية ومعنى، بما أن المعنى بكل مكان إذن الشعر بكل مكان، يشكل من خلال قصص ومعاني مختلفة عبر التاريخ. نأخذكم برحلة محفوفة بالمشاعر، منها ما يثير الشجن ومنها ما يثير الحماسة، بس الأكيد ما راح نختار لكم إلا الجدير بالشعر.
1: الجدير بالشعر تشوفونا في هذه الأوقات.

0: حياك الله مريم.
1: الله يحييك حبيبتي.
0: مريم، شنو أكثر دولة استمتعتي وأنت تحدقين فيها؟
1: أمانة بالنسبة لي الحداكة هواية أو رياضة، اللي سافرت ما تكون هدف أساسي هو الحداق، لا السفر هو الهدف الرئيسي. الحداق يصير وأنا هناك عاد أشوف أسأل،
0: بالغلط.
1: لا هو مو بالغلط أسأل أسأل، كوني أحب الحداق فأسأل أقول لهم وين عندكم مثلا مكان ممكن أجر الطراد وأطلع، وأحب أجرب أشوف شنو أنواع الصيد عندهم، طرق الصيد. فجربت في سريلانكا والسويد، تركيا، إيطاليا، سنغافورة جربت فيها بعد. بصراحة ما على الكويت واستخدام الخيط،
0: يا سلام
1: أي
0: يا سلام يا
1: اي
0: سلام.
1: يعني السنارة، خاصة خلينا نقول أقولش عن السويد،
0: اي
1: حدقت بطريقتين وكانت يعني both of them الاثنين كانوا بالسنارة. وأنا على الطراد في البحيرة، نظام هم ما أدري مصطلح هني بالكويت يقولون له تشخيط، اللي هو يخلون السنارة على
0: اي
1: الطراد،
0: اي
1: ما فيها أي متعة بالنسبة لي لأنه يخلونها الطراد يتحرك، لها ترديعة معينة بطريقة أنك أنت بس طالعين السنارة تشوفين متى ما
0: مريم
1: نزل
0: آه.
1: أي هني تروحين أنت تشدين الخيط. لكن الكويت سوري يعني عفوا الحداد بالخيط في تواصل بينك وبين السمكة، تحسين بالنابر انه هو في السمكة حاضرة فتقومين تشدين، يعني فيها حتى الرياضة فيها يعني خلينا نقول تحتاج قوة أكثر.
0: أكيد
1: أي
0: أكيد
1: بس يعني تجربة أني أروح أسافر بس عشان الحداق وأقول لك أنه أنا رحت مثلا اخترت هذه الدولة لا، بس هي كانت كلها تجارب بسيطة يعني مو تجارب عميقة.
0: اوكي، وما فكرتي فيها يعني ان انت تروحين مثلا مكان معين، ديستنيشن معين، مسافره المكان الفلاني، ابي اروح احدق هناك،
1: ان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل
0: في
1: النرويج
0: خطه؟
1: انا اي لان وصلت عندها بس ما حدقت،
0: اوكي
1: فان شاء الله يعني بالمستقبل اذا الله كتب لي اروح النرويج.
0: اللهم امين، ان شاء الله الله
1: امين
0: يكتب لك اياها.
1: ان شاء الله.
0: ما تفكرين تسوين رحلات حداق برا الكويت؟
1: تنظيم رحلات
0: ايه
1: برا الكويت،
0: ايه
1: امانه يعني يمكن كثر ما انا سافرت بروحي
0: ما بي
1: وكثر
0: حد
1: ما انا حدقت بروحي يعني نظمت جروب صديقات،
0: يروحون بروحهم بس مو
1: لا
0: معك.
1: لا اروح
0: ايه
1: معاهم
0: اوكي
1: وبالعكس اطلع معاهم، لكن اني انظم يعني هي شويه فيها مسؤوليه انا بالنسبه لي،
0: بس انتي انسانة مسؤولة.
1: بس مسؤوله عن نفسي عن غيري
0: علي
1: شوي.
0: من نفسي بس
1: اي يعني انا احس
0: أعلمكم
1: ان هي
0: أوجهكم وبس
1: إيه
0: الباقي عليكم.
1: علمكم وانتم تقدرون. اي ما صراحه ما فكرت فيها يعني
0: أحس حلوة
1: هي كفكره
0: إذا
1: حلوه.
0: تسوين عمان أي معك،
1: عمان
0: أي
1: نروح
0: تنظمين رحلة عمان أي معك.
1: يلا ان شاء الله.
0: وتفكرين تسوين هني في الكويت؟
1: بالكويت امانه عندي فكره ودي يعني اطرحها بس ما راح ادخل فيها بالديتيلز،
0: حلو
1: بس افكر انه حلو لو يصير عندنا مركز نسائي، انه يكون مركز نسائي مثل شلون
0: لتعليم
1: ديوان
0: الحداق وكذي.
1: الصيادين. اي
0: إيه؟
1: لان قلت لك بالسنوات الاخيره شفت انه
0: في إقبال.
1: في
0: صح
1: اقبال،
0: صح صح
1: لان هي نوع من انواع المديتيشن ويتعلمون شلون، وفيها مواقف حلوه ويعني يستانسون ومنها وايضا يصير في مركز تجمع نسائي يعني بطريقه كفكره عندي اياها ان شاء الله، يعني اذا وافقوا عليها الجهات المعنيه انها تصير وجهه سياحيه، يعني ايضا تكون وجهه سياحيه ممكن يجونا علشان هذا المكان ويتعلمون شلون طريقه الصيد والحداق للنساء فقط.
0: يا سلام. وأنا سامع أن الحداقين أو اللي يحبون الحداق ما يعلمون بعض وين يروحون،
1: صح
0: يعني كل واحد عنده مكان
1: عنده
0: يحب
1: قوعة.
0: تعمل إيه.
1: اي
0: قوعة،
1: اي
0: أنا بقول بقعة.
1: اي قوعة اسفي
0: وما يعلمون بعض،
1: صح
0: يعني عادي يقولك إيه
1: عشان لا
0: روحي
1: يصير
0: المكان
1: زحمة.
0: الفلاني. إيه أنت عندك مكان معين؟
1: انا امانة يعني ما في عندي مكان معين، لكن خلينا نقول صوب دوحة المداخن، هذا خوش مكان.
0: صد
1: اي في
0: اول
1: كويس.
0: مره يمر علي احد شفاف كذي على طول اعترفتي.
1: إيه لا، لان البحر كبير يعني،
0: اي ليلى
1: اي يعني كبير، فوين ما طبعا فيها يحدد على السيستم
0: اي
1: اي مكان اللي هذا من احنا نصيد فيه يعني، خلينا نقول 13 نويبية كذي، هذا خلاص يسيبون اللوكيشن
0: ما شاء الله. اوكي
1: حق السنة الجاية.
0: يا سلام. شو ما اكثر عدد صدتي فيه؟
1: أكثر عدد نويبي أذكر في يوم رحنا قلب الجو، الجو كان زين
0: حلو.
1: أول ساعة، الجو خيال، وبهالساعة أقدر أقول يمكن صدنا 28 نويبية.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: عقب ساعة كان يقلب الجو والمطرات بدأ يمين يسار، قال لا خلاص جايتنا سراية أو هواء لازم نرجع، فرجعنا. بس خلال الساعة هذه والله صدنا، في أيام نطلع 6 ساعات نقعد،
0: ولا شيء.
1: 8 ساعات يعني، سمشتين ثلاث يعني حسب طبعا الموسم، لكن أيضا يعني خلينا نقول مع أن اختار القوعة الصح، لكن السمكة مو حاضرة.
0: سبحان
1: أي
0: الله
1: سبحان
0: سبحان الله.
1: أرزاق.
0: اي والله الارزاق من الله. وغير ان الحداق علم مريم ان خير الله لا ينفذ، شنو علمتش؟
1: والله علمني الصبر طبعا، هذا دائما احنا نقول الحداق يعلم الصبر والتركيز، ومن خلاله من خلال خلينا نقول الحداق فعلت الذاكره الحسيه، واستخدمتها نوع من انواع المديتيشن، يعني لما أنا اروح اقعد هناك وتخيل الزراق او حتى خلينا نقول بالظلمه قاعده وهدوء مركزه بس السمكة اللي بتصيدينها، حتى لو عندي مشاكل أو مشكلة شاغلة بالي أحاول ساعات أحلها، يعني أحل ألقى لها حل،
0: تفكرين
1: أو إذا
0: وقاعدة.
1: في عندي شغلة إيه ريليز أنهيها،
0: يا سلام
1: إيه ما زعل نفسي
0: يا سلام،
1: ما
0: إن شاء
1: أخلع
0: الله ما
1: أحد.
0: تشوفين الزعل يا رب. حداقة مرة، شلون غيرتي نظرة المجتمع؟ شنو الشيء اللي تشوف يعني أصعب شيء في هذا الموضوع، أو شلون قدرتي خلاص تغيرين نظرة المجتمع حق هذه الفكرة؟
1: طبعا البعض يشوف ان في تناقض،
0: ليش؟
1: كون ان الريال يعني هو اساس خلينا نقول رجل الحداق وخلاص ارتبط فيه من الاساس، انه يشوفون انه ما يناسبها كونه يحتاج بعض المهارات
0: ايه
1: كقوة،
0: كم قوة.
1: لكن ايه انا للحين ما صدت سمكه كبيره كبيره كبيره، ان ذاك اتوقع اذا صدتها وما اقدر اسحبها بقص الخيط.
0: لا لا، هذه لازم يكون الهوك، هذه ما اعرف اسمها.
1: لا اذا بتشدين السمكه وانت شادتها
0: بعدين موت المفروض
1: اي
0: تحشونها.
1: تكون أي لا ما قد اي صح، هو في انه يشيلونه يبون
0: صح.
1: المطرات، بس اقصد في حال اذا ما قدرت بقص الخيط، يعني ندور حلول حق هو معي دائما معي يقول لك ابو فارس هو يساعدني. لكن اقصد في شغله مهمه، ان البعض ينظر ان المراه لا في ممكن يغير في سلوكها او تصرفاتها، ان تاثير الحداق
0: تأثير على المرأة.
1: على المراه،
0: أوكي
1: لكن بما ان ما اثر على سلوكي ولا تصرفاتي فانا اشوف ان
0: It's fine.
1: it's fine.
0: ما
1: ايه أنا بخالف، بس بقول يعني بقول على نقطة
0: إيه؟
1: الحين بالنسبة حق سياقة السيارة، في
0: حلو
1: السابق يعني اللي كانوا يسوقون السيارة عنده المرأة ما تسوق سيارة،
0: صح
1: ما كانت تطلع من البيت إلا والريال معها،
0: صح
1: لكن إحنا اليوم المرأة قامت تسوقها أيضا كحاجة،
0: صح
1: يعني ما هي رفاهية، هي
0: 100%
1: حاجة، فقامت
0: 100%.
1: تسوق وقام يعتمدون عليها الرجال في. انا نظرتي بالنسبه حق الحلقه، ما انا قلت هو راح يكون يعني مصدر رزق لي اني انا لازم اروح اصيد وابيع السمكه بالسوق، لكن كهوايه ما يمنع.
0: وهم انت يعني هم يمكن كحاجه بالمديتيشن، حاجه بتصفيه بالك،
1: ممكن
0: حاجه للراحه.
1: بالضبط
0: في
1: بريك
0: إيه؟
1: خاص لها، ممكن تروح ترفه عن نفسها
0: إيه؟ إيه؟
1: تنفيسه. اي نعم
0: صدق. فانا فعلا اشوفها راحه. يعني تجربتي انا بالحداق جربتها صبح يعني بالنهار، وجربتها بالليل بالظلام. هني حلو وهني حلو. بالليل هدوء، ما في ليتات، صوت الماي، صوت الطراد وهو يطق، في لا لا لا لذة
1: لا احساس وشعور.
0: فعلا.
1: وانت تقولين هذه انت كلها ترى لا شعوريا، انت كنت مفعله الذاكره الحسيه وقاعد
0: سبحان الله
1: تسترجعينها الحين معي.
0: سبحان الله. اي
1: اي
0: اكيد 100%، انا فعلا تخيلت. والصبح وباي ذا واي حظي ما شاء الله تبارك الله كان افضل حظ فيهم كلهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله. واكيد عندك يعني سنس الحداق شلون.
0: بجيناتي بس انا كتعليم ولا هذا لا، على الاحساس
1: على
0: على
1: الاحساس.
0: الاحساس. وفيني قوة الحمد لله.
1: اي الحمد لله ما شاء الله
0: وفعلا استمتعت معك،
1: حبيبتي.
0: وإن شاء الله نطلع نحدق ويا بعض
1: ان شاء الله عمان.
0: بإذن الله بإذن الله.
1: ان شاء الله
0: وشرفتيني ونورتيني
1: حبيبتي. انا اكثر
0: حبيبتي.
1: ما
0: ثانك يو
1: اقصر.
0: مريم على حضورك، وعلى السلامة.
1: مع السلامة.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

لم تنتظر الكويت طويلاً عقب تصدير أول شحنة نفط إلى خارج البلاد، إذ سرعان ما تدفقت عوائد النفط بصورة مجزية وفي فترة محدودة لا تتجاوز بضع سنوات، لتتحول البلاد بعدها إلى ورشة تعمير وبناء، كما استعان مسؤولوها بصفوة الخبراء والفنيين من مختلف بقاع العالم. فمن الطبيعي أن تتوارد إلى أسماعنا والحال هذه مسميات من قبيل اللجنة التنفيذية العليا ولجنة الإسكان وكذلك التثمين أو ما بات يعرف باستملاك الأراضي، هذا فضلاً عن مجلس الإنشاء وما تبعه من إقرار للهيكل البنائي الأول لمدينة الكويت. كما شهدت تلك الحقبة نشاطاً مطرداً من الدوائر القائمة في الدولة آنذاك، مثل دائرة الصحة والمالية والشؤون والمعارف وغيرها، وكان مسؤولوها على رأس قائمة العديد من السلطات التنفيذية نظراً لخبرتهم الطويلة في مجالات معرفية واقتصادية وتنموية عديدة. ووسط هذه الأجواء التنموية والنهضة الاقتصادية منقطعة النظير تولدت فكرة مجلس الإنشاء، ويعد أول جهاز للتخطيط المركزي في الكويت. عقد المجلس أولى جلساته في 5 فبراير من عام 1952 ميلادية، واستمرت حتى 28 ديسمبر من عام 1959 ميلادية. تعود فكرة إنشاء هذا المجلس إلى اقتراح قدمه المستشار البريطاني في الحكومة الكويتية آنذاك المستر كرايتون، وكان الهدف منه تسليم مهام تخطيط البلاد إلى المواطنين الكويتيين ودراسة المشاريع التنموية. أخذ هذا المجلس على عاتقه مسؤولية إعادة تخطيط إمارة الكويت وتنفيذ المشاريع التي أحيلت إليه من دوائر الدولة. تولى رئاسة المجلس فور إنشائه الشيخ فهد السالم الصباح، فيما تكون بقية أعضائه من أعضاء المجلس البلدي المنتخب وجميع مدراء الدوائر الحكومية المتصلة أعمالهم بالمرافق العامة كالأشغال العامة والمالية والاقتصاد والأوقاف والمعارف والشؤون الاجتماعية وغيرها، كما انضم إلى عضويته كبار مهندسي الدوائر الفنية باعتبارهم أعضاء ومستشارين، يتقدمهم كل من الجنرال ويليام هيستيد والمستر كرايتون المستشاران البريطانيان. وأدى مجلس الإنشاء دورا بارزا في تخطيط المدن والقرى ودراسة المشروعات، واشتملت صلاحياته الجوانب التشريعية والتنظيمية والعمرانية في البلاد كافة. وكان للشيخ فهد السالم الصباح دور في تأمين أعمال هذا المجلس وسرعة إنجازها بعيدا عن أي عوائق إدارية أو روتين حكومي، وذلك لكونه رئيسا لمجلس الإنشاء ورئيسا لدائرتي البلدية والأشغال في الوقت ذاته. وغير بعيد عن انطلاق أعمال مجلس الإنشاء وتحديدا في 1954 ميلادية، تم بناء 2000 مسكن بنماذج متعددة في 5 مناطق سكنية أشرف عليها وتولى توزيعها كل من مجلس الإنشاء وإدارة البلدية. ولم يكن متاحا استمرار سور الكويت الثالث الذي كان يحيط بالمدينة آنذاك نظرا لتمدد المدينة وتوسعها، وجاء في الكويت اليوم العدد 110 الخبر التالي: بدأت دائرة الأشغال العامة بهدم السور منذ يوم 2/4 أبريل عام 1957 ميلادية
بناء على قرار صادر من المجلس الأعلى، وذلك تمشيا مع التطور العمراني السريع الذي شمل الكويت في الوقت الحاضر، ولأنه أصبح عائقا لحركة المرور المتزايدة، فقرر المسؤولون إزالته والإبقاء على البوابات الأربع رمزا تاريخيا. وتبين دراسات أجرتها الأمم المتحدة في عام 1951 ميلادية أن عائدات النفط كانت تمثل 90% من الدخل، في الوقت الذي كان فيه مجلس الإنشاء يشرف على تنفيذ مشروعات كبرى شملت مصنعاً لتقطير مياه البحر المالحة وإنتاج مياه عذبة صالحة للشرب، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، وشبكة من الأنابيب لتوزيع الغاز، وبناء 4 مستشفيات حكومية تقدم الخدمات الطبية مجانا للشعب، ومدرسة ثانوية وكلية صناعية. وقد تم إنجاز العديد من الأعمال الأخرى تحت إشراف المجلس وبمباشرة من الشيخ فهد السالم الصباح، من بينها مجموعة المدارس بمختلف مراحلها التعليمية التي بنيت على أحدث طراز وتوزعت في مختلف المناطق بالكويت، وتم تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق داخل المدينة، وتلك التي تصل قرى الكويت بالعاصمة. ومن تلك المشروعات التي تم تنفيذها مطالع الخمسينيات أو بوشر في تنفيذها عقب ذلك مبنى إدارة البلدية، مبنى المحاكم والأوقاف، مبنى البرق والتليفون، مبنى دائرة المطبوعات والنشر، مبنى المالية، مبنى الشركة العامة، مبنى إدارة الميناء، المكتبة الرئيسية، مبنى الشؤون الاجتماعية، نادي الشرطة، سوق السمك واللحم، سجن الفروانية، هذا فضلا عن العديد من المستشفيات والمشروعات الحكومية الأخرى.

متى ارتبط اسم الزوارة بالكويتيين؟ الجواب بسيط، الزوارة ما لها تاريخ تأسيس لأنها متأصلة فينا من زمان، وإحنا معروفين بحبنا للجمعة واللمة، ضحكتنا قريبة وصدورنا وسيعة، وقيم الدين حاضرة بكل تفاصيل يومنا، حتى على سابع جار موصينا، ومن هني صارت الزوارة جزء أساسي من كل بيت كويت، أو خلينا نقولها بطريقة أدب، فعالية رئيسية تتكرر كل أسبوع، لكن تكرارها ما يفقد لذتها. فيها شوفة الأهل والأطباق اللي تنتظرنا والسوالف الحلوة اللي ما تخلص، لأن الزوارة هي المساحة اللي نرتاح فيها من تكلف الحياة اليومية، ولها أشكالها. الأصل فيها تكون يوم بالأسبوع مناسب للعائلة، ومرات تكون ديوانية، مرات شاي ضحى، وأحيانا نسميها استقبال، غبقة، احتفال، لكن الروح وحدة والناس اللي نعزهم هم نفسهم. الزوارة تشرح الصدر وتجيب الأجر، بس نحتاج نحافظ عليها من الكلافة الزايدة، ونخلي التلفون على جنب شوي، وما ننسى نوجه كل الشكر اللي بيته مفتوح دوم للزوارة. هذا فنان اجتماعي حقيقي، وعشان تبقى الزوارة محطة راحة ودفء ما تنمل، المطلوب منها نخفف كلافتها ونخليها عادة ما تنقطع.

الأجهزة الإلكترونية. عند استخدام الأجهزة الإلكترونية الذكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التابلت وأجهزة اللابتوب، يجب الحرص على عدم تركها موصلة بمصدر الكهرباء أثناء الاستخدام، كما ننصح بعدم وضعها على السرير أو أي سطح قابل للاشتعال، وذلك لتجنب ارتفاع حرارة البطاريات وما قد يترتب عليه من خطر نشوب حريق. في حالة الطوارئ لا تتردد بالاتصال على هاتف الطوارئ 112. نتمنى السلامة للجميع.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير. أيها الإخوة وأيها الحبة، من شرار الناس الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ذكر منهم أو قال: شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت، أو الباغون البراء العنت، بمعنى الذين يريدون الشر والفتنة والهلكة للناس. هذه والعياذ بالله المشاؤون بالنميمة. النميمة إخواني هي نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة بينهما، التحريش بين الناس والإفساد بين الناس. هذه من أسوأ الصفات ومن أخطر الصفات التي تفسد وتدمر كل شيء جميل، تفسد بين البلدان، تفسد بين المجتمعات، تفسد بين الزوج وزوجته، تفسد بين الأب وأبنائه، تفسد بين الإخوة، تفسد بين الأصدقاء، بين الأحبة. هذه أيها الأخوة وأيها الأحبة قضية خطرة جدا، وهي الإفساد بين الناس، نقل الكلام بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، أصحاب هذه القبور، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني ما يعذبان في كبير، يعني في نظر بعض الناس أو أنه أمر كان ممكن أن يتركاني، لكنه بلى لكبير، أي خطير وكبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يتطهر من بوله والعياذ بالله. الإنسان ما يتطهر من يعني النجاسات ولا يتجنب النجاسات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذين يعذبان في القبور، لذلك قيل أن أكثر من يعذب في قبره والعياذ بالله من أكثر الناس، وربما وصل إلى ثلث عذاب القبر بسبب هذه الآفات، الفساد، الشر الذي يصل. فالله عز وجل في كتابه الكريم يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطع كل حلاف مهين، يكثر الحلف ومهين بين الناس بسبب وقوعي في كثرة الحلف، هماز يهمز بالناس ويطعن بالناس، هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة. إذن هؤلاء النمامون ينبغي للإنسان ألا يسمع لهم وأن يحذرهم. يقول بعض السلف: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. هذا أخطر من الساحر، هذا من أعمال السحر، يسحر بكلامه ويأتيك وينم ويأتي بالوشاية ويأتي بالكلام. بعض الناس في حسد، في غل، وفي قلبه شيء، دائما يسيء الظن بالناس، دائما ينقل الكلام، دائما إذا وقع منك شيء يريد هذا الإنسان أن ينتصر، لا يريد أن يرى غيره يسبقه، ولا يريد أن الناس دائما في وئام وفي خير. هذا كله من عمل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قال: ولكن في التحريش بينهم، يريد أن يحرش بينهم، يريد أن يغر الصدور، يريد أن يوقعهم. إذن هذه الأمور والعياذ بالله من الأمور المحرمة التي توقع العبد في غضب الله، ومن أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. هذا ما يدخل الجنة والعياذ بالله، هذا يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة. ومن شرار الخلق كما ذكرنا يسعى بأن يفرق بين الأحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بعض النساء إذا وجدت امرأة مع زوجها تذهب
وتغري صدرها. وأحد السلف جاء في يوم من الأيام فدخل بيته فإذا زوجته منزعجة وكذا. قال ما لك؟ قالت لا شيء. قال هل دخل أحد البيت؟ قالت نعم فلانة. فدعا قال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. دعا عليها أن ينعمي بصره فعميت. فقيل لها لقد دعا عليك فلان رجل صالح. فاعتذرت وكذا ثم دعا الله عز وجل بعد ذلك عندما تابت أن يعيد لها بصر. إذن هذه قضية خطيرة. بعض الناس أو بعض النساء عندما تجد زوجة مع زوجها كيف حالكم وشون أموركم والله وكذا وبدر منا تخصير لا طالبي بجمع حقوقك وارفعي لي كذا وافعلي كذا وهذا الرجل بدر. طيب هذه أمور قد تقع وهي قد بحسن نية وقع أمر. تذهب بدل أن تعينها وأن تصبرها وأن تقول لها أمر طيب. طبعا ما تنصحها بنصيحة خاطئة يعني ترشدها بالحكمة والموعظة الحسنة. تريد أن تفسد هذا قد تكون هناك خلافات يعني أمور بسيطة لا ترتقي كالخلافات التي تقع بين الأزواج فتذهب فتفسد والعياذ بالله. وبعض الناس يعني يذهب وبعض الأمهات قد تغار على زوجها وتريد أن تفسد حياة ابنها. لماذا تكره هذه البنت وتكره؟ لماذا؟ حسد، الغيرة الزائدة. هذا الأمر إخواني لا ينبغي، هذا يعني الإفساد والغيرة الزائدة لا ينبغي أن تكون. والعكس بعض النساء قد تفسد العلاقة بين الابن والأم، تغار وتجلب له الهم والغم وغير ذلك. وبعض الناس يفسد بين الأصحاب والأصدقاء، يجد بينهم مودة ومحبة وعزة. فهذا الحسد إخواني يعني انظروا الحسد موجود كيف. انظروا إلى إبليس. إبليس حسد من؟ حسد آدم وتسلط عليه وأراد أن يأكل من الشجرة وأراد أن يخرج من الجنة. فانظر إلى عداوة إبليس. وانظر إلى يوسف وإخوانه كيف أرادوا قتله وحسدوه. هذه إخواني كلها تكون والعياذ بالله الإفساد بين الناس. وبعض الناس يفسد حتى بين الدول في بعضها البعض، يعني يغر الصدور على بعض الدول وبعض العلاقات التي تكون بين الدول، ينشر الكلام الذي يسيء إلى هذه الدول ويعني ينم، لا يريد أنه مثلا يدافع الوطن بكلمة طيبة ويرد مثل الباطل لكن يفسد. هذه خطيرة كذلك. أو يعني ينم بين الناس وبين الحكام وإثارة الضغائن وإثارة الفتن، هذا لا ينبغي كذلك. ما نتكلم، لابد أن نوقر ولاة أمورنا، لابد أن نوقر الكبراء، لابد أن نوقر أهل العلم، العلماء، الطعن في العلماء والإفساد بين الناس والطعن في العلماء والصالحين، هذا كله لا ينبغي. إذن إخواني الكرام قضية من أعمال الشيطان يعني يثيرها وهي إثارة البغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذه البغضاء هي الحالقة. قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول تحلق الشر ولكن تحلق الدين. الإنسان إثارة البغضاء بين الناس تحلق والعياذ بالله دينك وتبعد دينك. الإنسان دائما يكون حقود وحسود ويفسد. سأل الله عز وجل كفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهت السنة الدراسية والامتحانات، بس الطلبة بدأت لوايتهم الحين. بنهاية كل عام دراسي وبعد ضغط فترة الامتحانات تبدأ عطلة الصيف المنتظرة، واللي تعني عند الأغلب وقت للراحة والهدوء والاستجمام. بس لحظة، هل عطلة الصيف ماخذينها الطلبة عشان يرتاحون؟ تبون الصج؟ لا، لأن الراحة بعصرنا الحديث صارت تعني الآيباد والسوني ومجابل الشاشات. وبحسب دراسة أجروها على ما يقارب 62 ألف طفل، لقوا فيها أن الأطفال اللي يقضون وقتهم أمام الشاشات وباستخدام منصات التواصل الاجتماعي أقل صحة وسعادة من أقرانهم اللي يشاركون في نشاطات خارجية وحركية. وعطلة الصيف فرصة حقيقية نستثمر فيها بعيالنا، وتتعدد الأنشطة والوجهات بين مخيمات صيفية تنظم رحلات وأنشطة خارجية ونوادي ودورات وورش عمل وغيرها الكثير من الفعاليات اللي تفتح لهم باب لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. والرسالة لكل أم وأب تعبوا مع عيالهم خلال السنة، يواكم الله وما قصرتم، وخلوا هالصيف فرصة لعيالكم يجربون يكتشفون ويطورون من نفسهم.

لطالما كانت دوفر المدخل إلى إنجلترا مرحبة بعودة الرجال والنساء من الحرب إلى وطنهم من رحلات في البحار في عالم كان فيما مضى تحكمه السفن الإنجليزية. وما زال منظرا مثيرا رؤية الجروف الكلسية البيضاء من على بعد 20 ميلا من الساحل الفرنسي والقارة الأوروبية. بالنسبة إلى الإنجليز، دوفر دائما تعني العودة إلى الوطن. أما بالنسبة إلى الزوار فإنها المدخل إلى جزيرة مرصعة وذات صولجان، بريطانيا.

في غالب الأمر كانت عزلة جزيرتها ومقدرة شعبها في السيطرة على البحار من حولها هما اللتان ساعدتاها وبمتانة على صياغة دور إنجلترا المستقلة.

على هذا الحقل المنحدر امتزج الدم الإنجليزي بالدم النورماندي وجريا في التربة. المدافعون عن إنجلترا هزمهم غزاة ويليام الفاتح، وأصبحت اللغة والثقافة الفرنسية جزءا من التاريخ الإنجليزي كما تعرفون عام 1066 وما شابه.

وسائل النقل ذات الطبقتين ليست موجودة في لندن وحسب، بل تعزز الازدحام في معظم أنحاء إنجلترا تقريبا. إلا أن الذي يجذب أكثر القلوب جرأة هو البحر المحيط بالقناة.

على ملعب الجولف هذا لابد من أنك تريد أن تحافظ على الكرة في الداخل. في أواسط القرن التاسع عشر أصبحت بلدة إيستبورن منتجعا بحريا شائعا، حتى رصيف له البحري فيها قدم تسلية كبيرة، وما زالت تعرف بالمنتجع حيث يظهرها البحر بلياقة بريطانية صارمة. نوعا ما أقل لياقة وصرامة قرب برايتون، أكثر المنتجعات على شاطئ القناة شعبية.

هذا القصر الملكي الأكثر غرابة بين أقرانه بناه جورج الرابع في برايتون. يبدو للوهلة الأولى مشهداً غير مألوف، إلى أن تلاحظ أن مناراته وقببه الآسيوية تعلن وبصراحة هيمنة إنجلترا على إمبراطورية زائلة.

جزيرة وايت البعيدة عن الشاطئ والتي التصقت باليابسة فيما مضى أصبحت بعد وقت قصير مقصداً معروفاً في العطلات بعد أن وقع اختيار الملكة فيكتوريا عليها كبلد المأوى.

هنا وكما على اليابسة هناك بقايا لوجود روماني قديم بنتها لاحقا مجموعات، والتي مع الوقت اندمجت في الناس الذين نطلق عليهم بكل بساطة اسم الإنجليز.

هذا هو المقر السكني لجزيرة وايت الفخمة حيث الملكة فيكتوريا. بعد موت حبيبها الأمير ألبرت أمضت معظم فترة ترملها البالغة 40 سنة تقريبا. الملكة الطيبة ماتت هنا عام 1901.

عام 1620 أبحرت مايفلاور من هذا المرفأ التاريخي باتجاه أمريكا، كما فعلت التايتانيك المشؤومة بعد قرون. البواخر الإنجليزية الفخمة الملكة ماري، الملكتين إليزابيث، انطلقت من هنا في تلك الأيام.

إنها وصايا مقدسة في الحجر ترمز إلى التفاني وإيمان أولئك الذين بنوها قبل نحو 1000 سنة تقريباً.

هو أثر باق آخر جليل، حتى إنه يمكن أن يعود إلى تاريخ بناء الأهرامات في مصر ويبقى لغز ستونهنج.

0: لكن كن على حذر من دخول المتاهة المقلمة من دون أن تترك وراءك أثراً واضحاً للخروج. إذا كانت المتاهة الإنجليزية لغزاً، فما الهدف من كشف الأرض الطبشورية تحت العشب بنحت هذا الحصان الأبيض العائد إلى 2000 سنة خلت والذي لا يمكن رؤيته؟
1: السادسة صباحاً في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية. تقرأها لحضراتكم عايشة خليل ويخرجها محمد الحريص. موجز النشرة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصفا مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نبدأ نشرتنا هذا الصباح من واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية تبدي رغبة شديدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تبلغ بعد مرحلة الاستعداد الكامل لتقديم التنازلات أو قبول الشروط الملائمة للصفقة المطلوبة. وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحكم سيطرتها بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تواجه أزمة مالية حادة. وفي وقت سابق شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. وفي لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق، تواصل القصف المدفعي وأطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشمالية والشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في قطاع غزة للغارات الجوية والقصف وأطلاق النار. وأفاد المكتب بأن نحو 94% من سكان القطاع يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية، فيما يعيش قرابة ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور أوضاعها سريعا. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية.
بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل الحصار جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية لليوم 13 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى 1E في الضفة الغربية. وفي الشأن السوري، أكدت فرنسا وسوريا التزامهما المشترك بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته سوريا وفرنسا بمناسبة الذكرى 13 لهجوم كيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، حيث أحيتا ذكرى ضحايا وأعربتا عن مشاعر التضامن مع ذويهم. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أن نحو 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين عندما هجمت عدة طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا. وتوعد الرئيس فولاديمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بأنه عمل وحشي. بالمقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء إيريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وفي طوكيو، أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية. وأكد الأطراف الثلاث أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي، واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل نحو 50 مسلحا ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر بختنخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. وإلى باريس، حيث أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر التي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. وفي جنيف، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في أفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس أن فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص نصفهم خلال الأيام 20 الماضية. وهذه إعادة لموجز النشرة.
الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصاً في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نلتقي بكم في هذا اللقاء لنقف مع جملة من الآداب الإسلامية التي ترتقي بسلوك المسلم وتعزز حسن تعامله مع من حوله، وتساهم في بناء مجتمع يسوده الاحترام والمحبة والتآلف. ونستمع في هذه الحلقة إلى توجيهات قيمة يقدمها فضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري حول آداب المجلس، وما ينبغي أن يتحلى به المسلم من حسن الخلق ورفعة الأدب في مختلف مجالسه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأدب الثامن عدم رفع الصوت. بعض الإخوة في المجالس يرفع الصوت، وهذا الأدب لا ينبغي أن يحدث إلا عند الحاجة، كون الخطيب يخطب يحتاج أن ينذر الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول صبحكم أو مساكم، كأنه منذر جيش. أحيانا يحتاج الإنسان أن يرفع الصوت، وإلا الأصل في المجالس أن تكون هادئة، الصوت متوسط، والضابط في ضبط الصوت في المجالس قول عمر بن عبد العزيز، احفظوه، يقول: بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه، بحسب الرجل من الكلام ما أسمع أخاه وجليسه. إذا ما يحتاج أنك تقصر الصوت تقصيرا شديدا، ولا يحتاج أيضا أن ترفع الصوت رفعا شديدا. وأيضا يتأكد هذا المعنى عدم رفع الصوت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه، وأيضا يتأكد عند حضور الوالد أو الوالدة. وجاء من وصايا لقمان عليه السلام لابنه قال: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يقول ابن كثير رحمه الله مبينا معنى هذه الآية، يقول: أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. وقال مجاهد: غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير، نسأل الله العافية والسلامة، في علوه ورفعه، ومع هذا فهو بغيض إلى الله، والتشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم. وذكر عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين من سادات التابعين، كان إذا حضر عند والدته وتكلم معها تكلم بصوت منخفض جدا، حتى أن إذا رآه الرائي وهو لا يعرفه يظن أن به مرض. وهذه قمة الأدب، الإنسان لما يكون عند الوالد أو والدة يخفض هذا الصوت ويتكلم بهدوء وبتعظيم. وأنا دائما أقول للإخوة، أقول: عامل الوالد والوالدة كمعاملة الملوك، كمعاملة الملوك. كيف يعامل الملوك؟ بالاحترام والتخدير وخفض الصوت. أيضا كما ذكرنا، حتى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو عند ذكر حديثه عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن ترتفع الأصوات. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم امتدح الله عز وجل، قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وكان بعد نزول هذه الآية، كان عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري، لما يريد محادثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفض صوته خفضا شديدا، حتى أن في بعض الأحيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل ويسأل عمر عن مراده من الكلام. الأدب التاسع: الاعتدال في المزاح. كثير من المزاح، أو بعض الإخوة لما يشدد في باب المزاح أو يجعل هذا المزاح لدرجة عالية، يحول هذه الصداقة إلى عداوة. هذا حصل كثير، رأيناه رأي العين، والله رأيناهم يتضاربون. قبل الدقائق كانوا يضحكون، وبعدها أصبحش ضرب، نسأل الله العافية والسلامة. ما السبب؟ عدم الاعتدال في المزاح. ولذلك هل مزح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يظن أن أهل الاستقامة لا يمزحون ولا يضحكون، وهذا خطأ. هذا شريعة كاملة. سئل النخعي رحمه الله: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، كانوا يضحكون الصحابة. قال: والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. الله أكبر، يضحكون ومع ذلك هذا لم يضر، هذا الضحك وهذا المزاح لم يضر بقلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم قوي كالجبال الرواسي. ومما جاء من مزاحه الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يحملهم على الناقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا ومداعبا له، قال: إني حاملك على ولد الناقة، حاملك على ولد الناقة. ففهم هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حمله على إيش؟ الناقة الصغيرة.
2: هو ولد الناقة ولا يمكن له أن تحمل مثله، فقال يا رسول الله ما أصنع لولد الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ حتى الرحول على قولتهم أو الناقة الكبيرة أيضا تسمى ولد ناقة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادت مداعبة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام مسك أحد الصحابة من ظهره فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذا العبد؟ يراد العبد عبد لله سبحانه وتعالى. فعلم الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن من كان خلفه هو نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال يا نبي الله إذا سأكون كاسدا، يعني ما أحد سيشتريني. لاحظوا كيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل أنت عند الله غال. الله أكبر، شوف لاحظوا بشرة ومازحة. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يمازح باعتدال ويبشر عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة أن من أعظم القرب التي يتقرب فيها العبد إلى الله إدخال السرور على إخوانك. الشاهد قال بل أنت عند الله غال، ولذلك ليكن مزحك باعتدال. هذه وصيتي لإخواني وأحبابي. ورؤيا معاوية والأحنف يتمازحان، هؤلاء العقلاء قالوا فما رؤيا مازحان أوقر منهما. ولذلك من جميل ما قيل امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، لا تغضبا أخا إذا مازحته إن المزاح على مقدمة الغضب. هذا وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى توجيهات نافعة لفضيلة الشيخ حمدان شملان الضفيري، تعلمنا من خلالها جملة من آداب المجلس التي دعا إليها ديننا الحنيف، لنكون قدوة في أخلاقنا وأقوالنا وتعاملنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل مجالسنا عامرة بذكره وطاعته، وأن ينفعنا بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج فضاء المعرفة. برنامج فضاء المعرفة نافذتكم الأسبوعية للإطلاع على مجموعة متنوعة من الأخبار والمعلومات من مختلف المجالات. في كل حلقة نقدم لكم تغطية لأهم الأحداث والمستجدات في مجال الدراسات، العلوم، التكنولوجيا، الثقافة، الصحة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهم كل مستمع يبحث عن معرفة دقيقة وموثوقة. هدفنا أن نكون رفيقكم في رحلة المعرفة الأسبوعية، نوفر لكم المعلومات بطريقة واضحة وممتعة لتبقوا دائما على اطلاع بكل جديد ومفيد. برنامج فضاء المعرفة، إعداد بشاير العيد، تقديم مشاعل السعيد ومنصور لكلي، تنفيذ أحمد سعود. فضاء المعرفة، إخراج سالم الراشد.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج فضاء المعرفة.
2: مستمعينا، لكل سؤال بداية ولكل اكتشاف قصة، وبين السؤال والجواب تتسع آفاق المعرفة. في هذا البرنامج نأخذكم في رحلة شيقة بين الموضوعات العلمية والثقافية والتاريخية، لنقدم معلومات موثوقة بأسلوب مبسط يجعل المعرفة أقرب إلى الجميع.
1: نسعى في كل حلقة إلى تقديم محتوى يثري الفكر ويحفز الفضول ويمنحكم فرصة لاكتشاف جوانب جديدة من العالم الذي نعيش فيه.
2: يسرنا أن تكونوا برفقتنا، فكونوا معنا، أهلا بكم.
3: لكل معلومة عالمها ولكل خبر أهميته، انضموا إلينا بفضاء المعرفة لاستكشاف أبرز الأحداث والمعلومات من مختلف المجالات.
1: 30 جراما يوميا تقلص مخاطر القلب 25%. كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أن المكسرات الكاملة تتفوق على زبدة المكسرات من الناحية الوقائية للقلب، مستنداً إلى ما أثبتته الدراسات العلمية الكبرى في هذا المجال.
2: وأوضح الدكتور النمر أن الدراسات العلمية أجريت على تناول حفنة يومية تعادل نحو 30 جراماً من اللوز أو الجوز أو الفستق، وأثبتت أن هذه الكمية تقلل خطر الإصابة بأحداث القلب بنسبة تصل إلى 25% وفق نتائج الدراسات الكبرى.
1: وأشار إلى أن زبدة المكسرات الطبيعية الخالية من الإضافات تعد خيارا مقبولا لمن يجد صعوبة في تناول المكسرات الكاملة، غير أن الأدلة العلمية الداعمة لها أضعف وأقل مباشرة مقارنة بالمكسرات في صورتها الطبيعية.
2: مستمعينا، ننتقل إلى موضوع آخر، فوائد المشمش ومخاطر الإفراط فيه، تحذير من سمية النواة. يصنف المشمش من أكثر الفواكه الصيفية لذة وفائدة للصحة، إلا أن خبراء التغذية وأطباء الجهاز الهضمي يحذرون من الإفراط في تناوله لما قد يسببه من مشكلات هضمية حادة وارتفاع في مستويات السكر في الدم، بل وصولا إلى التسمم في بعض الحالات.
1: عزيزي المستمع، تهيج الأمعاء ومخاطر الفركتوز على الكبد. حذرت خبيرة التغذية الروسية يلينا سولاماتينا في تقرير نشره موقع RBCRU من أن المشمش لا يناسب جميع الحالات الصحية، موضحة أنه يحتوي على ألياف وأحماض عضوية قد تفاقم التهيج لدى المصابين بالقرحة والتهاب المعدة والقولون.
2: وأوضحت سولاماتينا أن المشمش يحتوي على الفركتوز الذي يستقلب في الكبد، وقد يسهم الإفراط في تناوله في زيادة تراكم الدهون الكبدية، إضافة إلى أنه لا يقلل الشعور بالجوع وقد يحفز الشهية. ونبهت كذلك إلى أن الإفراط في تناوله يرفع مستويات البيتا كاروتين بصورة قد تخل بوظائف الغدة الدرقية.
1: من جانبها، حذرت طبيبة الجهاز الهضمي ناديجدا تشيزنيوشوفا من تناول المشمش مع الماء البارد، مؤكدة أن هذه العادة تفضي مباشرة إلى اضطرابات هضمية تشمل الانتفاخ.
2: إذن مستمعينا الكرام، ما هي الحصة اليومية الآمنة؟ حددت الدكتورة تشيرني شوفا الكمية اليومية المناسبة للشخص السليم بما لا يتجاوز 200 جرام، أي نحو 4 إلى 6 حبات كبيرة، مؤكدة أن تجاوز هذا الحد يتسبب في ارتفاع حاد بمستوى السكر في الدم، مما يضاعف المخاطر على مرضى السكري.
1: تحذير شديد من نوى المشمش السامة. جاء أشد تحذيرات التقرير خطورة متعلقا بنوى المشمش، إذ أكدت سولاماتينا أن نواة المشمش تحتوي على مادة الأميغدالين التي تتحول في الجسم إلى حمض الهيدروسيانيك السام، داعية إلى توخي الحذر الشديد ولا سيما لدى المصابين بأمراض الكلى.
2: ردود فعل تحسسية قد تكون خطيرة، أشارت الخبيرتان

0: يكشف الطريقة الصحيحة. كشف تقرير طبي نشره موقع فينميك الطبي المتخصص أن استخدام المكيف أو المروحة مع الرضع ليس محظورا في حد ذاته، غير أن المشكلة تكمن في طريقة الاستخدام ودرجة الحرارة ومدى ملائمة البيئة المحيطة بالطفل.
1: ومع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه الآباء معضلة سنوية تتعلق بمدى أمان تشغيل هذه الأجهزة في غرف حديثي الولادة والرضع، نظرا لحساسيتهم العالية تجاه التغيرات الحرارية.
0: إذن ما هي درجة الحرارة المثالية لغرفة الرضيع؟ أوضح التقرير أن الرضع الأصحاء ومكتمل النمو يمكنهم التواجد في غرف مكيفة بأمان، في حين يحتاج الأطفال الخدج أو منخفضو الوزن عند الولادة إلى عناية أكبر وتأجيل التعرض للبرودة. وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لغرفة الرضيع بين 26 و 28 درجة مئوية، وينصح بقياسها بميزان حرارة مستقل تفادياً للمبالغة في التبريد.
1: أيضاً مستمعي الكرام، يجب أن يتجنب الطفل الهواء المباشر. يشدد الأطباء على ضرورة ألا يتعرض الطفل لتيار هواء مباشر سواء من المروحة أو المكيف، تجنباً لجفاف الأنف والجلد وتهيج الجهاز التنفسي، ويكتفى بالباس الرضيع ملابس قطنية خفيفة مع غطاء بسيط مع تجديد هواء الغرفة دورياً لمنع تراكم الهواء الراكد.
0: مخاطر إهمال النظافة والتغيير المفاجئ للحرارة. نبه التقرير إلى أن المخاطر الصحية تنجم في الغالب عن سوء الاستخدام لا من الأجهزة ذاتها، وفي مقدمتها إهمال تنظيف فلاتر المكيف بصورة منتظمة، إذ أن الأجهزة غير النظيفة قد تنشر الغبار والبكتيريا ومسببات الحساسية، مما يفضي إلى مشكلات تنفسية حادة لدى الرضيع.
1: كما حذر الخبراء من نقل الرضيع فجأة من بيئة شديدة البرودة إلى أخرى شديدة الحرارة أو العكس، ولتفادي ذلك ينصح بإطفاء المكيف أولاً وسمح للغرفة بالعودة تدريجية إلى درجة حرارتها الطبيعية قبل الخروج بالطفل.
0: إذن ما هي علامات ارتياح الطفل ومتى يطفئ المكيف؟ يمكن للأمهات مراقبة مؤشرات ارتياح الطفل، فالنوم الهادئ والجلد الدافئ بصورة طبيعية يدلان على بيئة مثالية، بينما التعرق أو البكاء المستمر يستدعيان التدخل الفوري وإعادة ضبط درجة الحرارة.
1: وأكد التقرير ضرورة الحفاظ على ترطيب الرضيع قبل الرضاعة المنتظمة، مشيرا إلى أنه يستحسن تقليل استخدام المكيف إذا كان الطفل يعاني من انسداد حاد في الأنف أو أعراض تنفسية، مع استشارة الطبيب المختص فورا في مثل هذه الحالات.
2: هل تساءلتم يوما عن آخر المستجدات في التكنولوجيا، الثقافة والصحة؟ تابعوا فضاء المعرفة لاكتشاف كل ما هو مفيد وجديد.
0: عزيزي المستمع، اختصاصي قلب يحدد نوع الشوكولاتة المفيد لصحة القلب. كشف اختصاصي أمراض القلب الدكتور أوريليو روخاس أن نوعا واحدا فقط من الشوكولاتة يمكن اعتباره مفيدا للصحة، مؤكدا ضرورة توافر ميزتين أساسيتين فيه: أن تكون الشوكولاتة داكنة، وأن تتراوح نسبة الكاكاو فيها بين 70 و 85%.
1: إذن مستمعينا، دعونا نتعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب. أوضح روخاس وفقا لتقرير نشره موقع لينترو أن الشوكولاتة الداكنة تسهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية واحتشاء العضلة القلبية، فضلا عن دورها في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ويعود ذلك إلى غناها بمضادات الأكسدة وقدرتها على تعزيز إنتاج أكسيد النتريك الضروري لصحة الشرايين، غير أن الطبيب شدد على ضرورة الاعتدال في تناولها، موصيا بألا تتجاوز الكمية اليومية المستهلكة 10 غرامات.
0: تعزيز الأوعية الدموية والجهاز العصبي. أيد خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسكي هذا الطرح، مشيرا إلى أن الشوكولاتة الداكنة مصدر غني بالفلافونويدات التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وأضاف بريستانسكي أنه تحتوي كذلك على نسب مرتفعة

0: مرتفعة من المغنيسيوم، وهو عنصر يدعم وظائف الجهاز العصبي والعضلات، كما يسهم في تحسين جودة النوم.
1: من أخبار اليوم إلى اكتشافات المستقبل في فضاء المعرفة، نأخذكم في رحلة عبر الأخبار والمعلومات التي تهمكم.
2: ننتقل إذن مستمعي الكرام إلى موضوع ذات أهمية كبرى. استشاري قلبي يحذر، أكثر من ساعة يوميا أمام الشاشات للأطفال دون سن 5 سنوات ترتبط ب6 مخاطر صحية وسلوكية. حذر استشاري أمراض القلب وقصرة الشرايين الدكتور خالد النمر من الإفراط في استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في سن مبكرة، داعيا الأمهات إلى عدم السماح للأطفال بعمر 5 سنوات بقضاء أكثر من ساعة يوميا أمام الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.
0: وأوضح أن الأدلة العلمية تشير إلى وجود ارتباط بين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية في هذه المرحلة العمرية وعدد من التأثيرات الصحية والسلوكية، في مقدمتها اضطرابات النوم الناتجة عن نقص إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
2: وأشار إلى أن من بين الآثار المرتبطة أيضا ظهور نوبات غضب لدى الأطفال عند سحب الأجهزة منهم، إضافة إلى الإجهاد البصري وارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر نتيجة التحديق الطويل في الشاشات.
0: وأضاف أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية قد يسهم في تشتت الانتباه وضعف التركيز، ويؤثر سلبا في تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، فضلا عن زيادة معدلات الخمول البدني وما يترتب عليه من مخاطر السمنة وزيادة الوزن.
2: وأكد أهمية تنظيم وقت استخدام الشاشات لدى الأطفال وتشجيعهم على الأنشطة الحركية والتفاعل الاجتماعي المباشر، بما يسهم في دعم نموهم الجسدي والنفسي بشكل صحي ومتوازن.
0: نوع محدد من التمارين الرياضية قد يحقق نتائج أفضل بجهد أقل. قد يؤدي التدريب بذكاء بدلاً من مجرد بذل المزيد من الجهد إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية في تدريب العضلات، مما يوفر للأشخاص الذين يعانون ضيق الوقت أو محدودية النشاط البدني وسيلة فعالة للحصول على فوائد أكبر من التمارين الرياضية.
2: ويؤكد الباحث في علوم الرياضة كين أوساكا من جامعة إيديث كوان الأسترالية أن التقنية المعروفة باسم التمارين اللامركزية تستحق اهتماما أكبر، موضحا أنها تولد قوة عضلية أكبر مع استهلاك طاقة أقل، وذلك استنادا إلى مراجعة لعدد من الدراسات العلمية.
0: وتعتمد التمارين اللامركزية على مرحلة استطالة العضلة أثناء مقاومتها للحمل، مثل خفض الدمبل ببطء أو نزول الدرج أو الجلوس على الكرسي بشكل متحكم فيه. ويرى الباحث أنها قد تكون خيارا مناسبا لشريحة واسعة من الأشخاص، خاصة أنها لا تتطلب معدات رياضية ويمكن ممارستها بسهولة في المنزل.
2: ويشير نوساكا إلى أن الاعتقاد السائد بأن التمارين يجب أن تكون مرهقة أو مؤلمة هو أحد الأسباب التي تمنع كثيرا من الناس من ممارسة الرياضة، مؤكدا أن التمارين اللامركزية قد تحقق نتائج أفضل بجهد أقل ومن دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالة رياضية.
0: ورغم أن هذا النوع من التمارين عزيزي المستمع قد يسبب ألما عضليا خاصة لدى المبتدئين، فإن الباحث يرجح أن السبب يعود إلى الاستجابة الالتهابية أكثر من كونه ناتجا عن تلف في الألياف العضلية، كما أن هذا الألم يتراجع تدريجيا مع الاستمرار في التمرين وزيادة شدته بصورة متدرجة، مما يجعل هذه التمارين آمنة عند ممارستها بالشكل الصحيح.
2: كما أظهرت الدراسات أن التدريب اللامركزي باستخدام دراجة يتطلب مجهودا بدنيا أقل من التدريب التقليدي رغم حاجته إلى تركيز أكبر، وفي المقابل يسهم في تحسين القوة العضلية والتحمل والتوازن وصحة القلب والأوعية الدموية.
0: ويرى الباحث أن هذه التمارين قد تكون مناسبة لكبار السن والأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في الجلوس، وكذلك لمن يعانون حالات صحية تحد من نشاطهم البدني، وهي فئات تواجه غالبا صعوبة في ممارسة التمارين التقليدية.
2: ويؤكد الباحثون في ختام الدراسة أن الالتزام بالنشاط البدني هو الأهم، وأن التمارين اللامركزية تمثل وسيلة عملية وسهلة التطبيق، وتساعد كثيرين على الاستمرار في ممارسة الرياضة وتحقيق فوائد صحية ملموسة.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
0: تشخيص نوع جديد من السكري. عاد مرض السكري إلى واجهة النقاش العلمي بعد الاعتراف رسميا عام 2025 بما يعرف بالسكري من النوع الخامس، وهو تصنيف جديد أقره الاتحاد الدولي للسكري بعد عقود من الجدل العلمي، في خطوة وصفت بأنها تحول مهم في فهم أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم.
2: ويقدر أن هذا النوع يؤثر في نحو 25 مليون شخص حول العالم، ويصيب غالباً الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية أو سوء تغذية مزمن، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث ترتفع معدلات الفقر ونقص الغذاء وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية.
0: وقد وصف المرض لأول مرة عام 1955 في جامايكا، ثم اعترفت به منظمة الصحة العالمية عام 1980 قبل أن تسحب هذا التصنيف عام 1999 بسبب نقص الأدلة العلمية. ومع ظهور أبحاث جديدة خلال السنوات الأخيرة عاد المرض إلى دائرة الاهتمام، حتى اعترف به الاتحاد الدولي للسكري رسمياً عام 2025.
2: ويختلف السكري من النوع الخامس عن الأنواع الأخرى، إذ يعتقد الباحثون أنه يرتبط بتراجع وظيفة البنكرياس نتيجة سوء التغذية المزمن، وليس بمقاومة الأنسولين كما هو الحال في السكري من النوع الثاني، كما أنه لا ينجم عن فقدان كامل لإنتاج الأنسولين كما في النوع الأول. لذلك فإن العلاجات المستخدمة للأنواع الأخرى قد لا تكون مناسبة، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.
0: وأظهرت دراسات حديثة على البشر أن نقص التغذية المزمن قد يضعف قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما بينت دراسة أجريت في جنوب الهند أن المصابين بهذا النوع يحتفظون بجزء من قدرتهم على إنتاج الأنسولين، وهو ما يميزهم عن مرضى النوعين الأول والثاني.
2: ولهذا السبب يؤكد الباحثون ضرورة وضع معايير تشخيصية وعلاجية خاصة بهذا المرض، إذ قد يحتاج المصابون به إلى جرعات قليلة من الأنسولين أو إلى وسائل علاجية مختلفة، لأن العلاج غير المناسب قد يؤدي إلى انخفاض خطير في مستوى السكر في الدم، خاصة في المناطق التي تعاني نقص الغذاء وضعف الخدمات الصحية.
0: وفي إطار ذلك أسس الاتحاد الدولي للسكري عام 2025 مجموعة عمل متخصصة لتطوير معايير تشخيصية وإرشادات علاجية وإنشاء سجل عالمي للأبحاث وتدريب الكوادر الصحية على التعرف إلى هذا النوع من السكري.
2: ويرى الباحثون أن الاعتراف بالسكري من النوع الخامس لا يضيف تصنيفا جديدا فحسب، بل يعيد تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه التغذية والظروف المعيشية في الإصابة بالأمراض، ويفتح الباب أمام تطوير وسائل تشخيص وعلاج أكثر دقة تتناسب مع طبيعة هذا المرض.
1: كيف تتطور العلوم وتتجدد المعلومات يوميا؟ في فضاء المعرفة نغوص معكم في أحدث الأخبار والاكتشافات لتبقى دائما على اطلاع.
2: مستمعينا، نتعرف معكم على دراسة جديدة. تغير الوزن في مراحل عمرية مختلفة يؤثر في خطر الإصابة بالسرطان. كشفت دراسة سويدية حديثة أن العلاقة بين زيادة الوزن والإصابة بالسرطان لا تعتمد على الوزن وحده، بل أيضا على العمر الذي يكتسب فيه الإنسان الوزن، مع وجود اختلافات واضحة بين الرجال والنساء.
0: واعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية لأكثر من 630 ألف شخص تتبعوا خلالها تغيرات الوزن من عمر 17 عاماً حتى 60 عاماً، ثم قارنوها بحالات السرطان التي ظهرت لاحقاً، بهدف فهم تأثير زيادة الوزن في مختلف مراحل الحياة.
2: وأظهرت النتائج أن الاكتساب السريع الوزن في أي مرحلة عمرية يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، أبرزها سرطان الكبد وسرطان المريء لدى الرجال وسرطان بطانة الرحم لدى النساء، إضافة إلى سرطان الخلايا الكلوية وأورام الغدة النخامية لدى الجنسين.
0: وتبين أن الرجال الذين يكتسبون الوزن قبل سن 45 عاماً يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض السرطانات، خاصة سرطان الكبد وسرطان المريء، بينما كان اكتساب الوزن قبل سن 30 عاماً لدى النساء هو الأكثر ارتباطاً بارتفاع خطر الإصابة. ويرجح الباحثون أن التغيرات الهرمونية قد تلعب دوراً في ذلك.
2: كما أظهرت الدراسة أن بعض أنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس ارتبطت بوزن الشخص في سن 17 عاماً أكثر من ارتباطها بزيادة الوزن في المراحل اللاحقة، وهو ما يشير إلى أهمية الوزن في بداية مرحلة البلوغ.
0: ومن النتائج اللافتة أيضاً أنه كلما حدثت السمنة في عمر أصغر ارتفع خطر الإصابة بالسرطان لاحقاً، ما يؤكد أن توقيت زيادة الوزن لا يقل أهمية عن مقدارها.
2: ويؤكد الباحثون أن عوامل مثل الجنس والعمر عند اكتساب الوزن وسرعة زيادة الوزن ونوع السرطان جميعها تؤثر في مستوى الخطر، مشيرين إلى أن دراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما أن عوامل أخرى مثل النظام الغذائي والنشاط البدني قد تؤثر في النتائج.
0: وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الحفاظ على وزن صحي في جميع مراحل الحياة، ليس فقط للوقاية من السمنة بل أيضا للحد من خطر الإصابة بعدد من أنواع السرطان في المستقبل.
2: مستمعين، انتقلوا إلى موضوع آخر، اضطراب طيف التوحد ASD، كل ما تحتاج إلى معرفته. اضطراب طيف التوحد هو اضطراب في نمو الجهاز العصبي، تظهر أعراضه غالبا خلال السنوات الأولى من العمر ويؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى ظهور أنماط سلوكية واهتمامات متكررة. ويرجح الباحثون أن الإصابة به تنتج عن تداخل عوامل وراثية وبيئية.
0: وتبدأ العلامات عادة بين عمر 12 و24 شهرا، وقد تظهر قبل ذلك أو بعده، وتشمل تأخر تطور اللغة أو المهارات الاجتماعية، كما يوصي الأطباء بمراقبة علامات مبكرة مثل ضعف التواصل البصري وعدم الاستجابة للأسم وقلة استخدام الإشارات أو مشاركة الاهتمامات مع الآخرين.
2: وتقسم أعراض التوحد إلى محورين رئيسيين، صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي وسلوكيات أو اهتمامات متكررة ومقيدة. ولتشخيص اضطراب طيف التوحد يجب أن تظهر أعراض في كلا المحورين.
0: ومن أبرز صعوبات التواصل عدم القدرة على بدء أو استمرار الحوار وصعوبة فهم مشاعر الآخرين أو التعبير عن المشاعر، إضافة إلى محدودية التواصل البصري ولغة الجسد. وقد يتحدث بعض الأطفال بنبرة غير مألوفة أو يمتلكون حصيلة لغوية كبيرة في موضوعات محددة، مع صعوبة في التواصل في موضوعات أخرى. كما قد يظهر لدى بعضهم فرط القراءة المبكر، أي تعلم القراءة في سن صغيرة دون فهم كامل لما يقرؤونه.
2: أما السلوكيات المتكررة فتشمل رفرفة اليدين أو التأرجح أو ترتيب الأشياء بطريقة محددة والانزعاج من تغييرها والالتزام بروتين يومي صارم وتكرار الكلمات أو العبارات، إضافة إلى الحساسية الزائدة أو المنخفضة تجاه الأصوات أو الروائح أو المذاقات. وقد يمتلك بعض الأشخاص قدرات مميزة مثل الذاكرة القوية أو الموهبة الموسيقية.
0: وقد تصاحب التوحد حالات أخرى مثل تأخر اللغة أو الحركة والصرع واضطرابات الجهاز الهضمي والقلق وفرط الحركة واضطرابات النوم أو عادات غذائية غير معتادة.
2: ولا يزال السبب الدقيق للتوحد غير معروف، إلا أن الدراسات تشير إلى عدد من عوامل الخطورة، منها وجود تاريخ عائلي للإصابة وبعض الطفرات الجينية وتقدم عمر الوالدين وانخفاض وزن الولادة والتعرض لبعض الأدوية أو العوامل البيئية خلال الحمل.
0: ومن المهم التأكيد على أن الدراسات العلمية أثبتت عدم وجود علاقة بين لقاحات الأطفال بما فيها لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وبين الإصابة بالتوحد، إذ سحبت الدراسة التي ادعت وجود هذا الارتباط بعد ثبوت عدم صحتها.
2: ويعتمد التشخيص على تقييم شامل يجريه فريق من المتخصصين، وقد يشمل فحوصات النمو والاختبارات الجينية والتقييمات السلوكية وفحوصات السمع والبصر. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء فحص التوحد لجميع الأطفال في عمر 18 و24 شهرا للمساعدة على الاكتشاف المبكر.
0: ولا يوجد عزيزي المستمع علاج نهائي لاضطراب طيف التوحد، لكن التدخل المبكر والعلاجات الداعمة مثل العلاج السلوكي وعلاج النطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي تسهم في تنمية المهارات وتحسين التواصل وجودة الحياة مع اختلاف الاستجابة من شخص لآخر.
2: مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فضاء المعرفة.
0: نأمل أن نكون في هذه الحلقة قد قدمنا لكم معلومة نافعة وأثارت فضولكم لاكتشاف المزيد، فالمعرفة تنمو كلما وصلنا البحث والتعلم.
2: شكرا لكم على طيب المتابعة، ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نواصل فيه رحلتنا في رحاب المعرفة.
0: دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع برنامج فضاء المعرفة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، مشعل السعيد، منصور الكليب، أحمد سعود. فضاء المعرفة للمخرج سالم الراشد.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: المذيعة الكويتية الرائدة أمينة الشراح. كان للمرأة دور بارز في النهضة الكويتية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، والتي شملت مختلف الميادين ومناحي الحياة، متمردة بذلك على العادات القبلية والتقاليد التي كانت سائدة قبل ذلك، تلك التي كانت تعزل المرأة عن العالم الخارجي وتمنعها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فكسرت المرأة الكويتية القيود المفروضة عليها والتي كانت تحرمها من حقها في العمل عموما والعمل الإعلامي بصورة خاصة، مقتحمة تلك المجالات لتشارك مع الرجل يدا بيد في تحقيق نهضة الكويت. من بين السيدات اللواتي كان لهن دور بارز في نهضة الإعلام الكويتي وحمل مشعله عاليا، تتميز وتبرز الإعلامية الكويتية المتألقة أمينة الشراح. قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج، منها ما يطلبه الجمهور الذي مثل أولى إطلالتها في التلفزيون الكويتي، والذي كان يبث كل يوم خميس، فقد كان بمثابة نافذة لها على الجمهور، الشيء الذي زاد من ترسيخ صلتها المباشرة مع متابعيها. كما قامت بتقديم العديد من الأمسيات الفنية والمقابلات مع نجوم وفنانين ورياضيين وغيرهم. يعتبر برنامج لقاء الخميس أهم خطوة في مسار الإعلامية أمينة الشراح الإعلامي، فقد ذاع صيته في مختلف بلدان الخليج العربي، وكان بمثابة طفرة كبرى لها، أضحى بعدها حضورها دائم على الشاشة وارتفع عدد متابعيها. إلى جانب تقديمها لهذه البرامج، قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج والحلقات الخاصة والسهرات بأنواعها، وكانت سيدة الشاشة الكويتية.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول أن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 230 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

إشراقة كل صباح تبدأ حكاية جديدة وعنوان جديد. نلتقي لنقدم لكم باقة من أهم هذه الأخبار والأحداث والمعلومات. صباح التلاقي، صباح مليء بالأمل.

إشراقات، برنامج من إعداد أحمد الفضلي، ومن التقديم نادية مال الله وأحمد العلوش.

0: عودة من بعد الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال البرنامج أنا وزميلتي معكم.
1: كشف أسباب نضوب المياه العذبة في العالم. أعلن فيكتور دانيلوف دانيليان العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية المدير العلمي لمعهد مشكلة المياه أن نقص المياه العذبة في العالم سيزداد بمرور الوقت لأسباب معروفة منذ زمن. ويشير العالم إلى أنه لا شيء جديد في الاكتشاف الأخير الذي نشره فريق علماء دولي بشأن نقص حجم المياه في بعض البحيرات، ويقول لا تقلق هذه الدراسات انطباعا بأنها جادة، كل شيء مبسط والحسابات الإحصائية لا توحي بالثقة وليس فيها شيء جديد، لأن الحديث عن أزمة المياه العالمية يجري على مدار 35 عام الماضية. الخلاصة هي أن كمية المواد المائية المتاحة اقتصادياً يقل. ووفقاً لهذا العالم أحد أهم أسباب هذه الظاهرة زيادة كمية غازات الدفيئة. يزداد التبخر من سطح البحيرات ما يؤدي إلى زيادة كمية بخار الماء في الغلاف الجوي مقابل نقص المياه على الأرض. ويقول وثانياً العديد من مصادر المياه العذبة ملوث، بحيث أن تكلفة تنقيتها أصبحت أعلى بكثير من تكلفة تحلية مياه البحر. ثالثاً يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمياه الجوفية إلى جفاف الأنهار التي تتغذى منها. رابعاً تسببت عمليات الاستخراج في المناجم بفقدان العديد من مصادر المياه، وإذا جفت الأنهار فسوف تنخفض كمية المياه في البحيرات التي تصب فيها، وهناك أسباب عديدة أخرى. يشير العالم إلى أن استهلاك المياه في العالم يزداد تدريجيا، ذلك نتيجة زيادة الاستهلاك في البلدان النامية، حيث أن المياه ضرورية لقطاع الزراعة ومختلف القطاعات الصناعية.

بدأ خالد الصديق بإنتاج الأفلام الوثائقية والتسجيلية، ولكن البداية الحقيقية كانت مع فيلم بس يا بحر. فيلم بس يا بحر كان البصمة الحقيقية، الفيلم الذي حمل الروح الكويتية من قصة وإنتاج وإخراج وتمثيل. المعاناة في عمل هذا الفيلم والصعوبات التي واجهته خلال التصوير، كل هذا أتى بثماره، فكان فيلم بس يا بحر الفيلم الذي كان نقطة التحول في السينما الكويتية والخليجية. هذا الفيلم البسيط الذي أخرجه خالد الصديق حاز على 9 جوائز من مهرجانات عالمية، هي قرطاج، تكساس، طهران، سوريا، فينيسيا، سان أنطونيو وشيكاغو. وعرض فيلم بس يا بحر في القاهرة حسب ما يروي المخرج خالد الصديق، وشاهده العديد من النقاد والفنانين. وبعد مشاهدة الفيلم علق يوسف السباعي موجها كلامه للسينمائيين المصريين بس يا سينما، قاصدا أن إنتاجهم الفني لم يصل إلى مستوى إنتاج أول فيلم كويتي رغم عراقتهم وطول تجربتهم السينمائية وقلة الخبرة الكويتية. وبعد هذا النجاح الباهر في فيلمه بس يا بحر، قام خالد الصديق بإنتاج وإخراج الفيلم المشترك عرس الزينة، وذلك في عام 1976، والذي يتحدث عن النفاق الديني، وصور هذا الفيلم في السودان. وبعد عرس الزين كان فيلم شاهين، والذي كان من المفترض عرضه عام 1990، ولكن لظروف الغزو العراقي على الكويت تأخر هذا العرض. ولكن الكارثة كانت بعدما رجع خالد الصديق إلى الكويت بعد تحريرها، واكتشف أن كل ما يخص الفيلم اختفى، وكان الاستديو خاليا تماما. خالد الصديق له آراءه فيما يخص السينما في الخليج، فهو يرى كالكثير من الفنانين المهتمين أنه لا وجود لسينما خليجية، بل هناك أفلام خليجية، كما يرى أنه ليس من المقبول أن تتبنى دولا خليجية مهرجانات للسينما دون أن تكون منتجة لفيلم سينمائي واحد. وخالد الصديق هذا الروائي والمنتج والمخرج المبدع يرى أنه ما حصل على الدعم الكافي ليظهر فنه ويرفع اسم بلاده كما يريد، لأن السينما غير مدعومة أبدا، ولكنه يتمنى النجاح للشباب الذين يقومون بتجارب سينمائية.

فقد شهدت نيويورك في إبريل عام 1995 للميلاد عرضاً عاماً للصور المتحركة، ثم ما لبث أرمان وجنكيز أن تمكنا من اختراع جهاز أفضل للعرض استخدماه في تقديم أول عرض لهما، الأمر الذي حدا بتوماس أديسون دعوتهما للانضمام إلى الشركة التي كان قد أسسها لاستغلال الكينوتوسكوب. وفي العام التالي تمكن أديسون من صنع جهاز للعرض يجمع بين مزايا الجهازين، وأقام أول عرض عام له في إبريل عام 1896، فلقي نجاحا كبيرا. ويقسم الناقد والمؤرخ السينمائي الأمريكي فيليب كونغليتون المراحل التي مر بها تطور الفيلم السينمائي من منظور التأثر بنمو السوق إلى عدة عصور، فهي أولا عصر الريادة حيث بدأت صناعة الفيلم، الكاميرا الأولى، الممثل الأول، المخرجون الأوائل، وكانت التقنية جديدة تماما ولم تكن هناك أصوات على الإطلاق، ومعظم الأفلام وثائقية خبرية وتسجيلات لبعض المسرحيات، وأول دراما روائية كانت مدتها حوالي 5 دقائق. ثم كان عصر الأفلام الصامتة، ولم تكن صامتة بالكامل، فقد كانت هناك استخدامات لطرق ومؤثرات صوتية خاصة، بينما لم يكن هناك حوار على الإطلاق، وقد اتسمت بالشاعرية والطابع التاريخي كما في أفلام تشارلي تشابلن، حتى أنتج فيلم مغني الجاز، أول فيلم ناطق في عام 1927 للميلاد، حيث لمع كلارك جيبل وفرانك كابرا وجون فورد، وبدأت نوعية الفيلم تزداد أهميتها مع ظهور جوائز الأوسكار وحب الجمهور للسينما. ورغم بدائية التقنية المستخدمة، لكنها بهرت العديد من رواد السينما، ثم لجأت استوديوهات السينما لاستخدام ميزانيات صغيرة لإنتاج أفلام غير مكلفة لجذب الجماهير، منها أفلام الاستخبارات والغابات والخيال العلمي مثلها كاري جرانت وأودري هيبون وهنري فوندا. وبدأ الفيلم ينضج بشكل حقيقي في مرحلة العصر الانتقالي، حيث ظهرت التجهيزات الفنية المتطورة من موسيقى وديكور، وبدأت الأفلام المختلفة تدخل إلى الولايات المتحدة من خلال حوائط هوليوود، واستبدلت الأفلام الجماهيرية بأفلام رخيصة وفقدان القوة في مجال التوزيع بظهور عدو جديد التلفزيون. وانتشرت الأفلام الملونة لتصبح الأغلبية بجوار الأبيض والأسود كأفلام ألفريد هيتشكوك ومارلين مونرو وإليزابيث تايلر. أما العصر الفضي للفيلم الذي بدأ من عام 1976 حتى عام 1979، فقد مثلها فرانسيس كوبل وداستين هوفمان ومارلون براندو، وأصبحت هوليوود تعرف حقا كيف تصنع الأفلام. وبدأ العصر الحديث بإنتاج فيلم حرب النجوم، وفيه أول إسهام للكمبيوتر والتقنية الحديثة في تصميم المؤثرات الخاصة، واعتمدت الميزانيات الضخمة بدلا من النص والتمثيل، لكنها احتفظت بالقدرة على إنتاج نوعية جيدة من أفلام التسلية والمتعة.

أي إدارة لا تعمل من فراغ، بل تمارس عملها في إطار محدد وتعتمد على عناصر محددة من أجل القيام بهذا العمل. ومنها الوقت الذي يعد أكثر المفاهيم صلابة ومرونة في الوقت نفسه، حيث يعيش الأفراد في مجتمع واحد، وكل فرد يستخدم عبارات تختلف عن الآخر عندما تتحدد علاقته بالوقت. إن اختلاف الرؤية للوقت تحدد أسلوب التعامل معه، وهي المسؤولة عن بعض الأنماط السلوكية للناس تجاه الوقت. إن الاستخدام السليم للوقت يبين عادة الفرق بين الإنجاز والإخفاق، فمن بين 24 ساعة يومياً يوجد عدد محدد منها للقيام بالأعمال. هكذا فإن المشكلة ليست في الوقت نفسه، إنما ماذا نعمل بهذه الكمية المحددة منه. إن الاستفادة من كل دقيقة شيء مهم لإنجاز الأعمال بأسلوب اقتصادي وفي الوقت الصحيح. فالوقت يسير دائماً بسرعة محددة وثابتة، ومن ثم ينبغي للفرد أن يحافظ على الوقت المخصص له. فكمية الوقت ليست مهمة بقدر أهمية كيفية إدارة الوقت المتاح لنا. وبالإدارة الفعالة يمكن الوصول إلى استخدام أفضل للوقت والقدرة على إنجاز الكثير في كيفية يواجه الجميع مشكلة الوقت. البعض يقول أن الوقت غير كافي، والبعض الآخر يقول لقد سرقني الوقت. آخرون يقولون نتمنى لو أن الوقت يمشي ببطء أكبر، ومجموعة تقول نحتاج إلى المزيد من الوقت. فهل المشكلة في الوقت أم في الأفراد؟ لو أمعنا النظر قليلاً لرأينا أن الوقت هو الشيء الوحيد الذي منحه الله سبحانه وتعالى للجميع بالتساوي. فنصيب الجميع من اليوم 24 ساعة، غنياً كان أو فقير، طالباً كان أو موظف. فالمشكلة إذن تكمن في الأفراد وليس في الوقت، وبالتحديد في إدارة الأفراد للوقت. فإدارة الوقت أمر غاية في الأهمية، لأنه أحد الوسائل أو ربما أهم الوسائل التي تمكن الإنسان من تحقيق أهدافه التي رسمها لنفسه.

0: عودة من بعد هذا الفاصل ومعلومات مفيدة من خلال برنامجنا. أنا وزميلي معكم.
1: الدب القطبي وخمس حقائق غريبة تخصه.

يمكن أن يساوي وزن الدب القطبي الذكر وزن 12 رجلا. يقدر الدب القطبي بأنه يعيش لأيام بدون أي طعام، ويبطئ عملية الأيض إلى أن يلقى وجبته التالية. على الرغم من أن الدببة القطبية تظهر بيضاء، فإن لون الفرو شفاف تماما، لكن من الممكن أن يبين بأنه لونه أبيض لأنه ينعكس من الضوء المرئي. وتحت فرائها فإن جلد الدب القطبي هو في الواقع أسود. الدب القطبي يمتلك حاسة شم حادة جدا، ويستطيع أن يشم رائحة فقمة على بعد 32 كيلو. ثلثي الدببة القطبية يمكن أن تختفي بحلول عام 2050 بسبب الاحتباس الحراري.

الفن الإسلامي لا يخص بلادا معينا أو شعبا معينا، فهو فن حضارة كاملة، والذي ظهر نتيجة اجتماع ظروف تاريخية وفتوحات العربية في العالم القديم، حكم الإسلام لبلاد كثيرة ودخول شعوب عديدة إلى هذه المناطق. في بداية طريقه ظهر الفن الإسلامي على أساس التقاليد الفنية التي سادت البلاد المختلفة قبل الفتوحات الإسلامية. في منتصف القرن التاسع وجد الفن الإسلامي طرق تعبير ذاتية، وعلى هذه الخاصية الفريدة حافظ الفن الإسلامي حتى العصور الحديثة. لكن ماذا يميز الفن الإسلامي؟ يدمج الفن الإسلامي في طياته بين تقاليد مختلفة، أبرزها التقاليد العربية والتركية والإيرانية. هذه المصادر الثلاثة تم دمجها لفن واحد انتشر مع مرور الزمن في كافة أنحاء العالم الإسلامي. وفي وقت لاحق ظهرت وحدة فنية لا علاقة لها بالقومية والعرقية، والتي لا تكاد تجد مثيلا لها في التاريخ البشري باستثناء عصر الإمبراطورية الرومانية. الفن الإسلامي هو فن متجانس على الأغلب، بالرغم من أنه يحيط بلادا واسعة مختلفة في مزاياها. هناك عدة أسباب لهذا التجانس، أولها لجميع هذه البلاد دين واحد، الدين الإسلامي. ثانيها أسلوب الحكم في هذه البلاد، رجل واحد يقف على سدة الحكم، وكذلك أسلوب الحياة المتشابه. وأيضا يجب إضافة التقاء المسلمين من كل أنحاء العالم بعضهم ببعض في موسم الحج عند الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، مما ساهم في تبادل الأفكار والأساليب لتقوية العوامل المشتركة والمتفق عليها من الناحية الحضارية والفنية. ويعتمد الفن الإسلامي في أساسه على فن القطع والأشياء المستعملة. هذه القطع تم صنعها وإنتاجها من مواد بسيطة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر ومفهوم العقيدة الإسلامية التي تنادي بالتواضع. وعندما حاول المسلمون الإبداع في أعمالهم الفنية في الفن الإسلامي، طعموا النحاس والنسيج بخيوط الذهب والفضة، وزخرفوا أدوات الخزف والزجاج بالبريق المعدني، وحفروا على الخشب والعاج والعظم وعلى الحجر الأخضر والأحجار الكريمة. قاموا بوضع الأحجار الكريمة على قطع معدنية وزخرفتها، وكذلك على الأنية الفخارية والزجاج.

في بلدة لاهاي من بلدان مقاطعة الثوريين سنة 1596 انولد ديكارت من أسرة قرب نهر الكروز بفرنسا. وينتسب ديكارت الأشراف الفرنسيين، أبوه كان مستشارا ببرلمان بريطاني، وأمه ماتت عقب من ولد بثلاثة أشهر. وتلقى ديكارت علومه بوحدة من مدارس لافليش. ونشر ديكارت في عام 1637 ثلاثة رسائل علمية هي البصريات والآثار العلوية والهندسة، وقد صدرها بمقدمة هي خطاب المنهج، حاول أن يبين فيه أنه استعمل منهجا آخر غير المنهج الشائع، وأن هذا المنهج ليس أسوأ المناهج ولا أقبحها. ونشر ديكارت في عام 1641 كتاب تأملات ميتافيزيقية باللغة اللاتينية، وفيه يبرهن على وجود الله وخلود النفس. ولقد كانت آخر مؤلفات الفيلسوف رسالة في أهواء النفس في عام 1649.

يعتبر من أهم العناصر التشكيلية القادرة على التعبير عن الحركة. فإذا تتبعنا وظيفة الخط في الفن الإسلامي نجد أنه يلعب دورا أساسيا خاصة في العناصر الزخرفية، ونجد في منتجات الفن الإسلامي نمطين من أنماط الخط. الأول الخط المنحني الطياش الذي يدور هنا وهناك متجولا في حرية وانطلاق في حدود المساحة المخصصة للزخرفة، وهو لا يخرج عليها، لكنه يعطي إحساسا بالمطلق والاستمرار إلى ما لا نهاية. يقف أحيانا وقفة قصيرة عند انتفاخه، لكنه لا يلبث أن يستمر. يقفز أحيانا فوق الخطوط أو يمر تحتها أو يتجاوز معها، فيه صفة السعي الدائب والانطلاق. وهناك نوع آخر من الخطوط وهو الخط الهندسي الذي تكون وظيفته تحديد مساحات تتكون منها حشوات تتجه نحو الدقة والصغر كلما ازدهر الفن، وتشكل هذه الحشوات أشكالا نجمية أو أشكالا مضلعة ذات زوايا أو دوائر. وهذه الخطوط تعطي إحساسا بالحركة الصارمة ذات العزم الأكيد، ذلك لأنها تقود النظر إلى داخل المساحة حيث الأرابيسك الدوار. والملاحظ أن الخط الطياش يتيح لك متابعة بسرعة، ويكاد بعض الأحيان من جراء سرعته يغيب عن نظرك بينما يسير بك الخط الهندسي على مهل وبتأنيه.

النشاط البدني يساعدنا على تعزيز قدرتنا على تحمل الألم. أفادت دراسة حديثة بأن المشي لمدة 4 ساعات في الأسبوع يمكن أن يحسن قدرتك على تحمل الألم، ويأمل الباحثون أن يعني هذا تقليل الحاجة إلى المسكنات للتعامل مع المشكلات الصحية اليومية مثل الصداع وآلام الظهر. درس الباحثون أكثر من 10,700 شخص، طلب منهم اختيار واحدة من 4 فئات لمتوسط نشاطهم البدني في العام الماضي، وإذا قاموا بالتدريب أو المنافسة الرياضية عدة مرات في الأسبوع فيمكنهم اختيار فئة النشاط القوي، أو يمكنهم اختيار فئة النشاط المعتدل إذا قاموا بأنشطة مثل التنس أو البسنة لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع، وإذا كانوا يمشون أو يركبون الدراجة أو يمارسون تمرينا مشابها لمدة 4 ساعات على الأقل في الأسبوع فإنهم يختارون فئة التمارين الخفيفة، وإذا كانوا ممن يفضلون الجلوس فإنهم يندرجون ضمن المجموعة المستقرة. طلب من المشاركين وضع أيديهم في الماء البارد بقدر ما يستطيعوا التحمل لاختبار قدرتهم على تحمل الألم. يمكن للأشخاص النشيطين في فئة النشاط النشط إبقاء أيديهم في الماء لمدة تزيد عن 16 ثانية أكثر من الأشخاص في المجموعة المستقرة 6.7 ثانية، في حين أن أولئك الذين مارسوا تمرينا معتدلا يمكنهم تحمل الماء البارد لمدة تصل إلى 14 ثانية. كانت هذه النتائج متطابقة حتى بعد أن أخذوا مؤلفو الدراسة في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على تحمل الألم. من المعروف أن التمارين الرياضية تقلل الآلام والوخزات اليومية عن طريق الحفاظ على ليونة المفاصل، لكن النتائج تشير إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة قد يشعرون بأي ألم يعانون منه بشكل أقل حدة. وأوضح أندرس أرنيس الذي قاد الدراسة من مستشفى جامعة شمال النرويج، قد يكون للتمرين تأثير على نفس المسارات في الدماغ مثل مسكنات الألم مثل المورفين، وإن كان بدرجة أقل بكثير، وتشير نتائجنا إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين تحمل الألم تماما مثل ما يسمى بنشوة العدائين التي نحصل عليها بعد الركض، يمكن أن تجعل الألم يبدو أقل إيلاما. وتابع قائلا، هناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص الأكثر نشاطا يستخدمون المسكنات بمعدل أقل. نتساءل عما إذا كانت هذه التأثيرات الناتجة عن النشاط يمكن أن تجعل أشياء مثل الولادة أقل إيلاما، على الرغم من أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث لإثبات ذلك. وأشار دراسات سابقة إلى أن الرياضيين لديهم قدرة أعلى على تحمل الألم مقارنة بالآخرين. وخلص مؤلفو الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة بلوس ون إلى أن ممارسة النشاط البدني أو الاستمرار فيه بمرور الوقت يمكن أن يفيد في تحمل الألم.

حاول الكثير أنهم يجدون معنى لهذا الاسم في المعاجم العربية ولكن لم يجدوا. وبهذا اسم ريماس هو اسم أعجمي، يقولون بأنه يعني الألماس وهو حلي مجوهرات، ويقولون إنه نوع من الأحجار الكريمة التي يترصع ويتزين فيها الذهب، ويمكن أن يكون خليطا بين نوعين في الوقت نفسه. ويقولون إن ريماس هو لمعة الألماس وبريقه، وأصل هذه الكلمة فارسي. وأيضا يقولون إن أحد ملوك الفرس كان لديه حلية رائعة وغريبة وعجيبة في زمانها، فمن دقة صنعها وجمالها سميت ريماس. ووردت في معجم الألفاظ كلمة ريمس وتعني التغطية والستر، وريمس تختلف عن ريماس، فريماس اسم أعجمي وريمس كلمة عربية بحتة، وكلمة ريماس ليست من جذورها اللغوية.

المزاج هو حالة نفسية عارضة يتعرض لها الشخص نتيجة تعرضه لتأثير معين، أما مفرح أو محزن، حدث له بصورة غير متوقعة وهو مجبر عليه وخارج عن إرادته. يؤثر على المزاج مجموعة كبيرة من العوامل، بعضها ظاهر وبعضها الآخر خفي. من هذه العوامل الجينات الوراثية، حيث أنه من الممكن أن تشتهر عائلة معينة بعسر المزاج وعائلة أخرى بالهدوء وهكذا. كما تؤثر البيئة الفيزيائية للدماغ على المزاج. على سبيل المثال، ممكن أن يولد طفل وفي دماغه تلف معين في جهة من الجهات المسؤولة عن الحالة النفسية والمزاج. ومن العوامل المؤثرة على المزاج، مستمعينا الكرام، من الظروف المحيطة بالإنسان ومن الضغوطات الحياتية التي نمر فيها، حيث يختلف المزاج باختلاف فصول السنة حسب وجود أشعة الشمس من عدمه، والألوان المحيطة بنا من كل مكان، والروائح التي نشتمها، وأيضا ممارسة التمارين الرياضية من عدمه، ونوعية الغذاء. كل هذه العوامل تؤثر على مزاج الإنسان. وأيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة، حيث أن مزاج المرأة يختلف عن مزاج الرجل. وأكد دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة لها علاقة وثيقة بالمزاج، فالرجال والنساء يذهبون في حالة التوتر والإرهاق النفسي إلى تفريغ هذه الشحنة والشعور بالراحة بالتهام كميات من الطعام، مما يضع عبئا ثقيلا على جسم الإنسان. الرياضة هي أحد الحلول العظيمة للتغلب على التوتر والضغوطات النفسية. إذا كانت هذه حالتك النفسية عند عودتك من العمل، فلن تكون مفيدا لعائلتك، فلماذا لا تذهب إلى حمام سباحة بدلا من ذهابك إلى المنزل مباشرة وتسبح لمدة 30 دقيقة وتجعل الأكسجين يتسلل إلى جسدك المنهك بحيث تتنفس بسهولة وبصورة أفضل. وعندما تعود إلى المنزل ستشعر بالاسترخاء والراحة والاستعداد لقضاء بعض الوقت مع عائلتك، وتكون مسترخيا ومستريحا في نومك. من كل هذا ستحصل على الطاقة والتوازن الذين يعينانك على واجبات اليوم التالي. مع مرور الوقت يمكن أن تقدم الرياضة فوائد جمة للصحة العقلية، مثل التخلص من القلق، التخلص من الاكتئاب العادي، تحسين النوم، زيادة المقاومة للتأثيرات المزعجة على التوازن العاطفي. أيضا المناظر الطبيعية مؤثرة جدا على مزاج الإنسان، فالأبحاث توضح أن التواجد في بيئة طبيعية أمر مفيد للجسم والعقل، خاصة بالنسبة للبيئة المائية، حيث أن مجرد النظر إلى الماء يساعد على القضاء على القلق ويهدئ الأعصاب، وقد يكون هذا بسبب لون المياه والأصوات التي تصدرها، ومهما كانت الأسباب فالطبيعة البشرية تتطلب التواجد حول المياه. وبحسب الأبحاث الحديثة فإن معظم الأفراد يفضلون رؤية الطبيعة التي تحتوي على المياه. ومنذ الستينيات من القرن الماضي أظهرت الدراسات أن النظر إلى الماء يولد مشاعر إيجابية عند الأفراد ما لم يكن ملوثا بالطبع أو داخل عاصفة.

أنتم مع برنامج إشراقات مع تحيات نادية مالالله، أحمد العلوش، أحمد الفضلي، والمخرج مهدي بيراتي.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الطلب اشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
0: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاي الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الساعة الآن 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم اليوم عايشة خليل ويخرجها محمد الحريص.

0: في جولتنا هذا الصباح. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول إن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 230 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب إيبولا. نبدأ جولتنا هذا الصباح من واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القيادة الإيرانية تبدي رغبة شديدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تبلغ بعد مرحلة الاستعداد الكامل لتقديم التنازلات أو قبول الشروط الملائمة للصفقة المطلوبة. وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحكم سيطرتها بشكل كامل على الحدود ومضيق هرمز الاستراتيجي، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية تواجه أزمة مالية حادة. وفي سياق شدد نائب الرئيس الأمريكي دي فانس على أن تشديد الضغط الاقتصادي على إيران هو أفضل طريقة لهزيمتها بعد القضاء على قدرتها العسكرية. بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تعمل على تنسيق عزلة اقتصادية ضد إيران. عزيز فهمي والتقرير.
1: قال الرئيس ترامب الجمعة إن معدل التضخم في إيران أصبح مرتفعا للغاية ويصل إلى 300%، مؤكدا أن طهران لا تستطيع دفع رواتب جنودها وعناصر الشرطة. وتوعد الرئيس ترامب إيران بما وصفه بيوم اقتصادي حاسم، محذرا أن أي دولة تواصل التعامل مع إيران ستواجه عقوبات اقتصادية هائلة، وذلك عبر حملة عقوبات جديدة سوف تطول دولا وشركات ومؤسسات مالية تواصل التعاون مع إيران. ويهدف الرئيس ترامب بهذه السياسة الجديدة ضرب طوق من العزلة على إيران، وذلك بهدف كسر الجمود في الصراع بين الطرفين. وحسب مجلة تايم، دعا ترامب حلفاء واشنطن إلى شل قدرات إيران، مشددا على أن هذه العملية ستكون بمثابة حرب وحصار اقتصادي على نطاق غير مسبوق في التاريخ. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. وعكست التصريحات الإيرانية الخوف من تداعيات التهديدات الأمريكية بانهيار النظام الإيراني، حيث دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، بينما إيران في موقع قوة حسب تعبيره. ولكن التحدي الأكبر الذي سيواجه هذه السياسة الجديدة هي علاقة طهران بالصين، التي تشتري أكثر من نصف صادرات إيران من النفط ومشتقاته. وامتنع بيسنت عن كشف تفاصيل الضغوط التي ستفرض على الصين. وجاء التعليق الصيني على تهديدات ترامب بعزل طهران أن الصين تعتقد أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الأفضل لحل المشاكل الدولية. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ونبقى في واشنطن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت أيضا بتعطيل 3 سفن وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران. وأكد البيان أن القوات الأمريكية تواصل بإحكام فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف يوليو الماضي. وفي لبنان واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدة المنصوري. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سعي بلاده إلى استرجاع سيادة الدولة وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي. كما أكد سلام تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. سحر بشارة وهذا التقرير.
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في أطراف بلدة برعشيت، وقد ادعى جيش الاحتلال مهاجمة عددا من المشتبه بهم الذين اجتازوا خط المنطقة الأمنية ودخلوا إلى مبنى مشكلين خطرا على قواته، وألقت مسيرة قنبلة صوتية باتجاه أحد رعاة الماشية في بلدة شبعة ما أدى إلى وقوع إصابة. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام، وقامت بتفجير منزل بالتزامن مع تحرك لأليات الجيش الإسرائيلي داخل البلدة، وأفيد عن قصف مدفعي على وادي سلوقي وأطراف بلدة ميفدون. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات ضخمة في محيط بلدة أبنون وفي بلدتي مركبة وكفر تبنيت سمعت أصداؤها في أرجاء الجنوب، كما أحرقت عددا من المنازل في بلدة بيت يحون. وتزامنت عملية تفجير كبيرة نفذتها قوات الاحتلال في بلدة مجد الزون مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لثقنة الجيش اللبناني في مدينة صور، حيث أكد السعي لاسترجاع سيادة الدولة بجيش واحد قوي وتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي، كما أكد العمل على حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس بلغت 4348 قتيلا و12307 جرحى، وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 8 أكتوبر من العام 2023 بلغت 8915 قتيلا و30503 40 جريحا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة تجاه المناطق الشمالية والشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع. إنسانيا، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار تعرض المدنيين في القطاع للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار. وأفاد المكتب بأن نحو 94% من سكان قطاع غزة يحتاجون إلى دعم في مجال المأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية، فيما يعيش قرابة ثلثي الأسر في خيام أو ملاجئ مؤقتة تتدهور أوضاعها سريعا. وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية. يأتي ذلك بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين، في حين يتواصل الحصار جنوب نابلس بالشمال الضفة لليوم 13 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. من جانب آخر، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض لمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1 في الضفة الغربية. حسن جعفر والتقرير التالي.
3: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي شهدت اقتحامات لعديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين أطلقوا النار في حي حمروش وسط مدينة سعير بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، وذلك غداة اغتيال عقيد في السلطة الفلسطينية وسط مدينة جنين. كما اجتاح المستوطنون بلدتي سنجل وأبو بلاع وأطلقوا الرصاص على أهالي البلدتين. هذا يأتي في الوقت الذي أكدت فيه محافظة القدس وفي الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى بأن جريمة إحراق الأقصى هي محطة تندرج في إطار تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكدت محافظة القدس بأن مدينة القدس ما زالت تتعرض لأبشع الإجراءات الإسرائيلية من استيطان واعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمدينة واقتحام متكرر للمسجد الأقصى. هذا ووصل المستوطنون ولليوم 14 على التوالي حصار 3 منازل في بلدة قصرة، وترافق ذلك مع مواصلة الحصار على كافة أنحاء البلدة المذكورة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الشأن السوري، أكدت فرنسا وسوريا التزامهما المشترك بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته سوريا وفرنسا بمناسبة الذكرى 13 لهجوم كيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013، حيث أحيتا ذكرى ضحايا وأعربتا عن مشاعر التضامن مع ذويهم. وفي العراق، قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي أن جميع القيادات والقوى السياسية في بلاده متفقة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون الجميع تحت سلطة القانون والدستور، موضحا أن الخلاف على آليات التنفيذ لمنع التشنج في المواقف. وذكر الحلبوسي أن ملف حصر السلاح هو إلزام دستوري لا يحتاج إلى تشريع قانون من البرلمان، وأن تنفيذه من صلاحية رئيس الوزراء. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أبدت روسيا استعدادها للاستماع إلى مقترحات جديدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية للصراع في أوكرانيا، لكنها شددت على ضرورة أن تعكس أي مقترحات الواقع على الأرض. ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية أن نحو 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 130 آخرين عندما هاجمت عدة طائرات مسيرة روسية مركزا تجاريا في وسط أوكرانيا. وتوعد الرئيس فولودمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بأنه عمل وحشي. بالمقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. مراسلنا في موسكو وهذا التقرير.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضرباتها على السفن والموانئ الأوكرانية في إطار استراتيجية تهدف إلى تعطيل خطوط الإمدادات البحرية لأوكرانيا، وأصابت زورقا في ميناء تشيرنومورسك وخزان وقود ومرافق تخزين في ميناء يوجني. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت أكثر من 200 مسير على 11 مقاطعة من بينها موسكو. وصرح عمدة موسكو سيرجي سابيانين أن الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة. كما أفادت الوزارة بأن قواتها استولت خلال الأسبوع الأخير على 11 بلدة أوكرانية وشنت 10 ضربات جماعية مكثفة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومرافق الطاقة والوقود والنقل ومستودعات الصواريخ والإمدادات، وقضت على حوالي 10,000 جندي أوكرانية وأسقطت 8,500 مسيرة خلال أسبوع. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوب بأن روسيا أعلنت استعدادها للاستماع إلى أي مقترحات معقولة لتسوية الأزمة الأوكرانية بما يتناسب مع الواقع على الأرض، لكنها رفضت مطالب الاتحاد الأوروبي وكييف أو هدنة لكسب الوقت، وأضاف أن موسكو لن تتراجع عن مواقفها المبدئية في تسوية الأزمة الأوكرانية، لكنها منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية النزاع، مشددا على أن الوقت يعمل ضد كييف والاتحاد الأوروبي. كما صرح ريابكوب بأن موسكو رصدت تغيرا في الخطاب الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية، موضحا أن الإمدادات الأمريكية للأسلحة إلى كييف وتقديم المعلومات الاستخباراتية وأشكال الدعم الأخرى لا تزال مستمرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي طوكيو أعلنت اليابان أنها قدمت احتجاجا إلى روسيا بعدما أبلغتها الأخيرة بعزمها إجراء تجارب صاروخية قرب جزر متنازع عليها زارها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر. وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أدانت وزارات الخارجية في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ البالستية، وأكد الأطراف الثلاثة أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ودعوا كوريا الشمالية إلى التوقف عن هذه التصرفات باعتبارها استفزازات تهدد السلم والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي، واتفقوا مجددا على التنسيق الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي إسلام أباد، أعلن الجيش الباكستاني أمس مقتل نحو 50 مسلحا ضمن سلسلة عمليات استخباراتية مشتركة مكثفة نفذها مع الشرطة الباكستانية في إقليمي خيبر بختنخوا شمال باكستان وبلوشستان جنوب باكستان. وفي باريس، أعلنت السلطات الصحية وفاة نحو 7300 حالة منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين جراء موجات الحر الذي ضربت فرنسا منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو الماضيين. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار موجة حر ثالثة في العديد من المناطق الأوروبية، مع توقعات بأن ترتفع الحصيلة النهائية بعد انتهاء الصيف. وفي جنيف، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عالمية بعد تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعية في الوقت ذاته إلى التحرك العاجل لمواجهة تفشي الفيروس في أفريقيا. وقال المنسق الرئيسي لمكافحة إيبولا في الأمم المتحدة جوليان هارنس أن فيروس إيبولا ينتشر بشكل متسارع، وقد أودى خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بحياة 2500 شخص، نصفهم خلال الأيام العشرين الماضية. ومن الأخبار الاقتصادية، أعلنت الولايات المتحدة إصدار ترخيص عام يسمح بالتفاوض بشأن عقود مشروطة للاستثمار بقطاع الاتصالات في فنزويلا وإبرامها، مع استثناءات تتعلق بدول محددة وكيانات محظورة. وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية برادلي سميث في بيان أن الترخيص العام يسمح بجميع المعاملات المحظورة بموجب اللوائح المفروضة على فنزويلا. وتستعد الصين لتوسيع دعمها المالي خلال النصف الثاني من العام في محاولة لمنح الاقتصاد زخما إضافيا في مواجهة ضعف الطلب المحلي وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي. وبينما تتجه بكين إلى زيادة الإنفاق الموجه للأسر والاستهلاك وتوسيع دعم فوائد القروض، تظهر في سوق السندات إشارات إلى أن المستثمرين يراهنون بقوة على استمرار الدعم، ما دفع البنك المركزي إلى مراقبة المخاطر المرتبطة بالاندفاع نحو الديون طويلة الأجل. وقال نائب وزير المالية الصيني لياو مين إن الحكومة ستطرح إجراءات مالية إضافية وفقا لتطور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا الحفاظ على استمرارية واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي مع التخطيط للموارد المالية وتوزيعها على أفق زمني أطول.

0: وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 47، شمالا في العبدلي 46، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 47، جزنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 45، جزنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 41 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 9:40 مساء أدنى جزر، 31 مساء موعد أذان المغرب الساعة 6:22، عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد الاتفاق مع الولايات المتحدة لكنها غير مستعدة الآن. القوات المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 68 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الأمم المتحدة تقول أن نحو 94% من سكان غزة بحاجة إلى المأوى والمساعدات الأساسية. فرنسا وسوريا تؤكدان التزامهما بدعم جهود محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية. مقتل 16 وإصابة 130 شخصا في هجوم روسي على مركز تجاري بأوكرانيا. الأمم المتحدة تعلن تسجيل أكثر من 2500 وفاة في الكونغو بسبب فيروس إيبولا. إلى هنا نصل إلى ختام ثاني نشراتنا لهذا الصباح. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم نبني وطن عبر الأثير، نعانق الحياة ومراحل التغيير وأساليب العيش الكريم وأبرز محطات تطور الخدمات والرقمنة العالمية، لنشد أوتار التنمية وفق أسس طموحة. الكويت برؤيتها الثاقبة تسابق الزمن وتستثمر أحدث التقنيات لتعزيز الإنتاج والابتكار.
2: صدقوني يا ثابر لين أنا أسوي، وإذا عزم أحقق حيل.
1: نبني وطن، جولة أسبوعية تقربنا من عمل مؤسسات الدولة وتسريع الإنجاز وتبسيط الإجراءات وربط المواطن بحكومة ذكية توفر الوقت والجهد.
2: ترى الإنسان بنى الأوطان وأنا كويتي والكويت.
1: نبني وطن، إعداد يوسف كاظم. تقديم يوسف كاظم
3: وفاطمة أبو حمد.
1: تنفيذ أبرار لمطوع. نبني وطن، إخراج مشار الرباح.
2: كويتي أنا، كويتي أنا، كويتي بدل إنجاز بشيء صغير.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم نبني وطن على إذاعتنا إذاعة الكويت. واليوم راح نستكمل حديثنا وحوارنا ونبحر في ملفات مهمة تتعلق بالتطور ومن خلال التكنولوجيا الحديثة اللي غزت العالم بمفاهيم متغيرة كل يوم. ما بيقول كل سنة فاطمة، كل يوم نرى هناك في مفهوم جديد، وأكيد اليوم راح نشوف شغلات جديدة.
5: أكيد راح نشوف أمور كثيرة خاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي عندنا في دولة الكويت، وهذه القفزة التكنولوجية اللي قاعد نواكبها يوم بعد يوم مع المهندس حسين النكاس، مستشار تقنيات المعلومات. حياك الله معنا في برنامج نبني وطن.
6: الله حييكم وشكرا للدعوة لنكون ضيف للمرة الثانية ببرنامج نبني وطن، وإن شاء الله يعني أكون إضافة جديدة للبرنامج.
5: أكيد تنورنا في البرنامج ودائما تثري الحلقات. نبي نتكلم عن التحول الرقمي وشلون تقيم هذه الرحلة عندنا في ديرتنا الغالية الحبيبة الكويت، رحلة التحول الرقمي.
6: التحول الرقمي هو، خلنا نعرفه للمستمع الكريم في البداية، عملية التحول الرقمي هي إما استحداث خدمات جديدة أو تطوير خدمات حالية. طبعا التحول الرقمي هو مو عملية أني أنا أدشش المعلومات بالكمبيوتر، لأن هذه يسمونها الديجيتاليزيشن اللي هي عملية الرقمنة، وهذه إحنا بالكويت مارسناها يمكن من السبعينات. كانت عندنا أجهزة وبدأت المرحلة أن الدولة ارتأت بذاك الوقت أن خلاص نبدأ نتحول من الورق إلى صيغة إلكترونية، معناتها اليوم النماذج الورقية صارت تدخل رقميا وتتخزن على الكمبيوترات، وهذه رحلة طويلة بدأت من السبعينات. ويمكن قمنا نشوف إحنا تعاملنا خاصة من بعد كورونا صار أن إحنا بدينا نتعامل مع الأجهزة، وهذا طبعا سبب انتشار الأجهزة ورخصها وتوفرها عندنا، وصار كل بيت بدل ما أنه يملك جهاز واحد كان قبل بس جهاز كمبيوتر، اليوم صارت الأجهزة المحمولة متوفرة، كل أفراد الأسرة مختلف أعمارهم اليوم صارت عندهم الأجهزة، وهذا ساهم في عملية التحول الرقمي. زائد أن الدولة تبنت برؤيتها 2035 أن التحول الرقمي هو هذا الاستثمار اللي راح يكون للكويت، وهذا التطور اللي راح يصير بالمستقبل. وعلى ضوء صارت يعني تذكر يمكن مركز جابر لما اعتلى المسرح سمو ولي العهد اللي كان هو حفظ الله ورعاه، كان هو رئيس مجلس الوزراء في ذي المرحلة، وانه
4: في لقاء الكويت ما بعد الجائحة
6: وكان هو اللي متبني التحول الرقمي. واذكر ان كانت توجيهات سموه الى السادة الوزراء والوكلاء انه هو ما راح يقبل العودة الى الورق، والحمد لله اليوم احنا بالكويت لو تسأل اي مواطن تقول له تروح أخيرك بين أن تروح مركز الخدمة أو تراجع الوزارة ولا تنفذ العملية بتطبيق سهل، هذا التطبيق الحكومي الناجح اليوم راح يقول لك لا، أنا أفضل أني أقعد بالبيت وأسوي العملية عن طريق تطبيق سهل وأدفع الرسوم وأسوي الإقامة وأسوي كل الخدمات هذه عن طريق. هذه هي التحول الرقمي، وهذا تطبيق سهل هو يعني من نماذج التحول الرقمي اللي ذكرناه. قلنا التحول الرقمي إما أن تستحدث خدمة أو تطور خدمة.
4: نعم مهندس حسين، يمكن وانت تذكر فكرة الخدمات الحكومية دائما لازم نحط في الاعتبار بأن الكويت دولة مؤسسات ودولة قديمة، عندنا العديد من التشريعات اللي كانت يعني ما تتوافق مع عملية التحول الرقمي بسبب عدم قانونيتها من الجسد التشريعي وما إلى ذلك. وانت يعني كونك كنت قريب جدا من مطبخ عمليات هذه القوانين، وانت من الشخصيات كمستشار في تقنية المعلومات تدري ان هناك حاجة لتعديل العديد من التشريعات
6: صح.
4: في الكويت حتى تتلائم مع التغيرات التكنولوجية، ان اليوم ترى لازم يصير عندنا وكالة إلكترونية، لازم يصير عندنا ما إلى ذلك، لازم يصير عندنا شغلات عن بعد، لان العالم يتطلب منا هذا الشيء، فهذا يحتاج تعديلات تشريعية. قاعد نمشي بهالمحور
6: ماشيين احنا بطريقة الحين، لو نشوف نتابع الاخبار ونشوف التصريحات السادة الوزراء والوكلاء نشوف أن كمية تشريعات تتواكب مع المرحلة ومستقبل الكويت. اليوم يمكن آخر تعديل أو تشريع صدر اللي هو الوكالات والتوقيع الإلكتروني، واليوم في دعوة يعني، وحتى اليوم أنا من خلال برنامجكم هي دعوة للمواطنين الكويتيين أن فعل التوقيع الإلكتروني عن طريق تطبيق سهل وكل العملية وهويتي، وكل العملية ما تحتاج أن يكون عندك بطاقتك المدنية وجوازك الإلكتروني، جوازك لأنه هو جواز إلكتروني
4: فيتشر.
6: فاليوم بس
4: سهل؟
6: الخطوات جدا سهلة
4: صج؟
6: وهو حتى ترى
5: إيه؟
6: لا وحتى تقدر ترى

0: تواجه التحول الرقمي؟
1: اليوم أبرز التحديات أول شيء بوجهة نظري هي الموظف. اليوم الموظف والمستفيد من الخدمة، اليوم كمواطن أنا واحد مستفيد من الخدمة، وكموظف أني أتبنى رؤية الدولة ورؤية الجهة الحكومية اللي أنا تابع فيها، وليش هم متجهين إلى التحول الرقمي؟ هل هو هي عملية أنه والله إحنا بنزيد اللود على الموظف وهو مرتاح كان مثلا في آلية عمل معينة؟ اليوم هذه الخدمات حتى إحنا يعني لو نستذكر قبل بداية انطلاق مثل تطبيق سهل كان من الصعوبة أن نتعامل معه وعدم تقبله، لكن اليوم لما شفنا إحنا الإفادة والاستفادة من هذه البرامج وشون سهلت حياتنا وشون خلتنا ننجز المعاملات بكل سهولة، وحتى على القطاع الحكومي العمليات مكافحة مثل ما نقول إحنا الفساد وعملية الشفافية بالعمل والدورة المستندية وتقليص الدورة المستندية، هذه كلها نتائج جزء منها اللي هو التحول الرقمي وتبنيها. اليوم عندنا متى ما احنا اقتنعنا بالخدمة وتقبلناها راح هي تساعد ان تنجح المشروع، اي مشروع حتى يكون من خلال التحول الرقمي وانا مو فاهمة راح تكون في مقاومة بسيطة.
2: انا كنت بتكلم على المقاومة المجتمعية، الناس قد يقاومون الفكرة الجديدة وهذا شيء طبيعي، لأن طبيعي. أنا متعود على شيء وسلوك معين سنين وسنين، اليوم بيوم ليلة تقولي لا راح تسويها من خلال شاشة، من خلال جهاز، من خلال تليفون، فقد يحدث هناك بعض التخوف لدى الأفراد. بوعلي مهندس حسين النكاس، اليوم هل ترى بأن احنا كمجتمع كويتي تطورنا وتفوقنا وتغلبنا على خوفنا من التعامل مع التكنولوجيا فيما يتعلق في هذا الجانب؟
1: الخوف هو شيء طبيعي بالإنسان. اليوم أنا حتى داخل البيت مثلا أي تغيير بيصير يخوفني. اليوم على بالمجال العمل لو إن مثلا إدارة تبنت نظام جديد راح يخوفني إنه لأن أنا مو متعود عليه. طبعا هذا يحتاج هذا طبعا علم ثاني اللي هو قيادة التغيير. اليوم إحنا نطالب الجهات الحكومية، نطالب إدارات التدريب إنها تكثف هالنوعية من التدريب، وحتى على مستوى البيت والأسرة. اليوم أنت تحتاج بين عائلتك يعني حتى أنت بالبيت تأخذ قرار اليوم ما تفاجئهم فيه، تفاجئهم العيال، لأن إذا فاجئتهم العيال خلاص قصة ثانية بتصير.
0: لازم يعني يكون في تمهيد يعني.
2: لا أول شيء ترضيها،
1: لازم
2: أول شيء تقنعها
1: هي هذا إدارة تغيير إن تراويها إن مثلا على سبيل المثال حتى على مجال العمل اليوم أنا كمسؤول لازم أقعد مع الموظفين وأقول لهم إن ترى مقبلين
2: على فكرة
1: وهذه رؤية الدولة، هذه رؤية الحكومة، لأن برنامج عمل الحكومة يقول التحول الرقمي، لأن الدولة في حالة تطور وعندنا اليوم إحنا تحديات على المستوى المحلي ومستوى العام. اليوم نعم. دول خليجية قاعد تتطور، فأنا محتاج نواكب هالتطورات.
0: طبعا وأكيد أيضا دور الفرد أنه هو يتقبل التغيير وأن مفهوم التغيير يكون سلوك حياة، لأن أكثر شيء ثابت في الحياة هو التغيير. راح نكمل معاك حوارنا أستاذ حسين لكن من بعد هذا الفاصل.
3: خدمات حكومية أسرع، معاملات إلكترونية أسهل، رؤية وطنية واضحة نحو كويت الرقمية، هذا هو جوهر برنامج نبني وطن.
2: رجعنا معاكم من جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن على إذاعة الكويت، وحوارنا نستكمله مع المهندس أحسن نكاس مستشار تقنية المعلومات. وأعتقد فاطمة راح نطرق باب الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي وقته في هذا المحور، ودنا نعرف منك أستاذ حسين شلون غير الذكاء الاصطناعي طريقة عمل المؤسسات.
1: الذكاء الاصطناعي طبعا هو تخصص أو علم قديم، يعني بدأ من الخمسينات، مر في مرحلة. اليوم احنا 75 سنة بالذكاء الاصطناعي، بدينا نشوف الذكاء الاصطناعي خلال السنة أو سنتين اللي طافوا. ليش؟ لأن البرامج انتشرت، لأن احنا قاعد نملك أجهزة محمولة، أجهزة تلفونات، وصارت البرامج سهلة ومجانية أن ننزل هذه برامج الذكاء الاصطناعي، فبدينا نتعامل. احنا كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، يمكن أشهر برامج الترجمة كان من جوجل، صحيح. اللي هو تعطي نسخة بالإنجليزي أو سطر بالانجليزي يعطيك اياه بالعربي،
2: وهو كان هذا ترجمة جوجل،
0: صح؟ ايه
1: هو كان ذكاء اصطناعي، هذا النوع من الذكاء، بس احنا ما كنا ندري ان يسمونه الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي بتوفره وبقدراته ومراحله التطور فيها، اليوم احنا قاعد نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بما يسمى الجنريتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التولي.

0: ليدي. هذا اللي نشوفه لما اليوم نشوف احنا فيديو ممثل قديم او شخصيه اسلاميه قديمه بداوا يسترجعونها بالفيديو
1: يتحرك
0: ويتكلم ويقول نص. وهذا هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهذا اللي جزء منه سبب انتشار الذكاء الاصطناعي، اني انا قادر اتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، اساله سؤال يجاوبني، اطلب منه قصيده يكتب لي قصيده. هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي، انه قادر يولد نصوص، يولد فيديوهات، يولد مواد من تجاربه هو الشخصية، اللي مو شخصية، من تجاربه اللي تدرب عليها.
2: نعم.
1: مهندس حسين، كلمة الذكاء الصناعي لو كنا قايلينها حق أي شخص قبل 5 سنوات ما يدري ايش قاعد نقول.
0: صحيح.
1: نقول AI ما فاهم ايش معناه AI. اليوم وتكلم الحين ما له علاقة بمرحلة كورونا، نتكلم عن الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، كأنها خلت كل شخص في الكويت يعرف شنو ذكاء اصطناعي، خاصة على مستوى توليد الفيديوهات والصور. ويمكن كانت الأزمة فرصة أن شفنا منتجات اطلعت تخليقية.
0: صحيح.
1: أفلام، مقاطع، صور، بوستات، فيديوهات، وصولا إلى أخبار ومواد انفوغرافيك تصير بطريقة مختلفة. كأن احنا الكويتين خلال فترة الأزمة جابلنا ذكاء اصطناعي،
0: لأن البرامج تطورت، لأن إمكانيات الأجهزة الحاسوب اللي تستخدم عليها براءة، هم الخدمات السحابية اللي توفرها للذكاء الاصطناعي وإمكانياتها. طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي تطور بفضل الأجهزة، لأن هي تطورت، سرعاتها زادت، معالجتها للبيانات وكمية البيانات. اليوم الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات، يعتمد على شنو يتم تدريبه عليه، ومنها معلوماتنا. اليوم احنا لما نحط اي معلومه احنا نحطها بالذكاء الاصطناعي، احنا بكل يعني بساطه قاعدين ندرب الذكاء الاصطناعي على مدخلات جديده، وهو يبدي يالف مستخرجات او اوتبوت جديد. وهذا هو الذكاء الاصطناعي التوليدي، انه يبدي يتعلم من القصائد مثلا او من الكتب. واحنا شفنا يعني قبل كم يوم يتكلمون عن أن شركات الذكاء الصناعي بدأت تشتري كميات الكتب من أي مكان وأي كمية كتب، ويبدون يدربون عليها الذكاء الصناعي، لأن هي عملية الذكاء الصناعي متى ما يكون مستوى عالي، لأن نتيجة التدريب من صور، من هبات، من أي شيء.
2: صحيح. يعني نخلي
1: أغاني، سوالنا أناشيد، سوالنا شغلات خلال فترة الحرب، حتى المعلمات
2: يعني اجتهدوا بصراحة المعلمات.
0: هذا ترى هذه ميزة الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا متى ما بدينا نعرف قوته ونعرف مميزاته والدورات. اليوم احنا ليش مثلا الجهات الحكومية قاعد تطرح دورات للموظفين بالذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل؟ لأنه راح يتطور مهاراتنا وراح تزيد معرفتنا وراح نقدر نتعامل معها. وعلى فكرة يعني ترى جزء من الذكاء الاصطناعي ترى جزء بعقودنا الحكومية المجانية للقطاعات الحكومية. اليوم أي موظف في دولة الكويت ترى عنده برنامج الذكاء الاصطناعي على مكتبه، على جهازه، ويسمونه كوبايلوت.
2: نعم. شنو أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي؟
0: أبرز يعني هو أبرز يعني وايد أدوات بالذكاء الاصطناعي. فمجال توليد النصوص اليوم نقول في برامج خاصة لتوليد النصوص، إن نطلب منه مثلا يكتب لنا تقرير، يرد على الإيميل، يكتب لي بحث، يحل لي مسائل الرياضيات. هذه في عملية الخاصة بالتعامل مع النصوص. اليوم أنت وزارة الإعلام يعني من الجهات الرائدة اللي بالكويت، ونفذت مشروع الأرشيف الإلكترونية. اليوم الأرشيف الخاص بوزارة الإعلام صار أرشيف إلكتروني. المرحلة القادمة وأعتقد يمكن كانت في أحد أو كان في أحد القيادات في وزارة الإعلام تكلم عن شلون إحنا نستخدم أرشيف وزارة الإعلام مع الذكاء الاصطناعي. فأنا أتوقع يعني بالسنوات القادمة المسلسلات اللي بالأسود والأبيض، التسجيلات الأوديو أو الصوتية اللي للأسف الحين يمكن ما تقدر يتم بثها لأن جودتها ما كانت ذاك الوقت، إذا كان نتكلم عن الخمسينات والستينات، ما كانت نفس الأجهزة اليوم والاستديوهات.
1: كانت اسطوانات قبل.
2: صحيح.
0: اسطوانات. واليوم الاستديوهاتكم اليوم ما شاء الله كلها تم تحديثها وتجديدها.
2: نعم.
0: بالكامل. وهذا طبعا تحسب لوزارة الإعلام اليوم. فأتوقع أن التسجيلات هذه الرقمية أو التسجيلات القديمة راح يعاد معالجتها بالذكاء الاصطناعي، وهذا هذه الأدوات اللي راح تستخدمها وزارة الإعلام في معالجة هذه التسجيلات القديمة عشان ترجع ويستفيد منها المواطن ويقدر يسمعها يمكن حتى من خلال محطة 51 كويت.
1: نعم مهندس حسين نكاس، اليوم الذكاء الاصطناعي من الممكن توظيف أدواته ايجنت ذكاء اصطناعي في خدمات حكومية لوزارات خدمية، هل من الممكن اليوم ان نستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في ان اليوم بدال يكون عندنا كول سنتر ولا بدال يجون الوزاره عشان يسالون على شغله خاصه في القطاعات الحكوميه الخدميه نستعيض عنها بذكاء اصطناعي موظف اي اي هو يجاوب ويحل الامور؟
0: وزاره التربيه عندها تجربه اللي هو تطبيقهم تطبيق وزاره التربيه وعندهم يعني اليوم ولي الامر او الطالب يقدر يتكلم على الشات بوت حمد
1: ايه
0: عدل
1: ايه
0: حمد يسأل عن شنو مثلا الأسئلة أو المواضيع اللي أنا لازم مثلا أدرسها حق منهج العلوم حق امتحان الفترة الأولى، هو يعطيك يعني بدل ما تلجأ لمدرسين خصوصيين وأولياء الأمور يتكلفون تكاليف مالية، اليوم منصة وزارة التربية وتطبيق تشات بوت حمد حل هالمشكلة، وهذه يعني هذه تجربة ناجحة بالكويت، واسأل يعني أي بيت عندنا هني أو ولي أمر وحتى الطلبة لو تسألهم ترى يتعاملون مع
2: حمد
1: قبل مع حمد قلم
0: حمد إلكتروني صح
1: محمد اي اي.
0: فاليوم حتى وزارة الصحة يعني ممكن اليوم واحد من التطبيقات اللي راح نشوفه على تطبيق سالم مستقبلا اللي هو أهم تشات بوت اللي هو الرجل الآلي أو الذكاء الاصطناعي، إن احنا نسأله نقول له شنو آخر تحاليلنا، شنو مثلا على سبيل المثال نتيجة الدم، ها راح نشوفه، يعني احنا ما نتكلم ترى من خيال علمي لا هذا واقع اليوم راح يصير، لكن احنا محتاجين شوية تتكاتف الجهود، الخبرات تكون موجودة عندنا، وهذه كلها اليوم تكنولوجيا ترى موجودة عندنا بالكويت، لكن عملية تطبيقها تحتاج مثل ما تفضلت قبل شوية وذكرت شوية تشريعات وتعديل بالقوانين، وراح تصير عندنا مثل ما تعدل قانون التوكيلات الرقمية راح تصير عندنا، مثل ما عندنا شهادة مثلا براءة الذمة اليوم تستقبلها بالبي دي اف، اليوم
1: شهادات الجنسية وثيقة السفر الاضطرارية، اليوم ما له داعي تروح
0: اليوم لو تسأل أي أحد تقول له شهادة ميلادك راح يفتح تطبيق هويته وراح يراويك شهادة
1: الميلاد حتى التطعيمات، شهادة تطعيمات توا قبل
0: فترة هذه الخدمة اللي راح صحيح هذه الخدمة
2: الإلكترونية
0: التنبيهات
2: أكيد يعني التكنولوجيا سهلت كثير من المعاملات اليومية في حياتنا. الحديث جدا معك شيق أستاذ حسين، راح نستكمل هذا الحوار من بعد الفاصل.
3: الرقمنة اليوم ليست خيارا بل ضرورة تتبناها الكويت لتواكب المستقبل. برنامج نبني وطن يأخذكم إلى عالم التحول الرقمي وأثره في حياتنا اليومية.
1: رجعنا معكم جديد من خلال حلقة اليوم في برنامج نبني وطن مع الجزء الأخير من حلقتنا مع مهندسنا مهندس حسين نكاس مستشار تقنية المعلومات.
2: أستاذ حسين خلينا ننتقل لمحور الخصوصية الرقمية والأمن السبراني، شنو الفرق ما بين الخصوصية الرقمية والأمن السبراني؟
0: نبدأ بالأمن السبراني.
1: أوكي.
0: الأمن السبراني هو المفهوم الشامل، هي عملية احنا اليوم بالكويت عندنا أنظمة اتصالات، عندنا محطات كهرباء، محطات نفط، عندنا وزارات، مباني، محتاجين نحميها. نحميها بمفهوم شنو؟ مفهوم الأمن السبراني إن في فريق متخصص يحمي هذه البنية التحتية، يحمي السيرفرات، كمبيوتراتنا، أجهزة الموظفين من عملية اختراقات اللي هي يقوم فيها أشخاص غير مصرح لهم إن يحاولون يدشون على هذه المباني، يدشون على البيانات، يدشون على أجهزة كمبيوتر. هذا فريق الأمن السبراني اللي وظيفته يحميها. عندنا شغلة ثانية اللي هي أمن المعلومات، يمكن إحنا كمواطنين محتاجين نمارس أمن المعلومات، معناته إن أنا عندي بيانات، عندي بطاقة المدنية، عندي حساب البنكي، عندي صوري الشخصية اللي على موبايلي، أحتاج شوية ممارسات إني أطبقها عشان أحمي البيانات. فإحنا دورنا اليوم نحمي البيانات، شلون نحميها من أن أحد يوصل لها ما تطيح بيد أحد، هذا أمن البيانات. فالأمن السبراني تحمي البنى التحتية، أمن البيانات نحمي بياناتنا، ومنها الخصوصية اللي عبارة عن بياناتنا الخاصة اللي هي مثل بطاقتي المدنية، صورة البطاقة، صورة جوازي، صور عيالي، صور الشخصية. هذه كل معلومة خاصة فيني هي البيانات، وهي اللي محتاجين نطبق عليها شوية خصوصية.
1: تمام. أنت في أكثر من مرة مهندس حسين، يمكن من خلال قناتك على الواتساب، من خلال محتواك اللي تقدمه من خلال السوشيال ميديا، دائما تركز وتقول لا تصورون تذكرة سفر، لا تصورون جوازاتكم، لا تصورون هوياتكم، لا تحطون صور عيالكم. لهالدرجة الموضوع مرعب؟
0: والله حاليا صار مرعب بدخول الذكاء الاصطناعي وانتشار الأجهزة وانتشار برامج التواصل الاجتماعي. ممارستنا لبرامج التواصل الاجتماعي اختلفت يعني هالسنتين عن قبل 5 سنوات. قبل كنا نصور وننشر، ما كانت ذيش المشاكل اللي موجودة ان شخص يتبعنا من صورة او يطلع بيانات من صورة او موقع معين. اليوم للأسف ان المخترقين، هذه الاشخاص اللي غير مصرح لهم، بدأوا يمارسون نوع من الحيل، من عملية الاختراقات، من عملية متابعة لك، عملية استخراج البيانات من الصور. وهذا مثل ما تفضلت، احنا لما نقول لا تصور مو معناته احنا بنمنعك ان تصور وتنشر، لا صور، لكن خليك حريص شنو قاعد تصور. لان ترى في عادة الصورة مرفق معاها فايل رقمي، هي عبارة عن بيانات وين انت صورت، متى، شنو كاميرا اللي استخدمتها، موقعك. وهذا طبعا وايد حساس انها تكون، انا اقدر احدد موقعك من صورة. وهذه ترى تصير ببرامج ترى بسيطة، ما أقول لك أنا والله محتاجة تكنولوجيا ومحتاج واحد خبير. فإحنا من كذي نقول خلكم حريصين. وبدأ الدعوات، يعني إحنا قمنا نشوفها بالدول الأوروبية أن بدأوا ينبهون أولياء الأمور أن ما يبدون يصورون عيالهم، لأن من الصورة أنت ما تدري منه اللي قاعد يستخلص هالبيانات، هل هو متنمر، هل هو عنده هدف أنه يرتكب جريمة. فإحنا نكون حريصين. وحتى اليوم دعواتنا حق يعني أخواتنا أنه يكونوا حريصين على صورهم، على شنو وين قاعد يصورون، وين قاعد يسافرون، شنو جناطهم اللي شايلينهم. لأن ترى حتى بالسفر، ترى حتى بالسفر قاعد ترتكب جرائم داخل الطيارة.
1: لحظة لحظة لحظة، في وايد من خواتنا البنات ينزلون صورهم ومغبشة وياها بغيمة وردية، شخطة كذي، سمج كذي، شخطة عشان تخيخ في الملامح. اليوم مع الذكاء الاصطناعي وهذه الإمكانيات الموجودة عند بعض، يعني اللي نواياهم ما هي سليمة، هل ممكن يتعرفون على الصورة الحقيقية شنو؟
0: اليوم برامج الذكاء الصناعي، احنا قلنا توصلت مرحلة وقاعد نتعامل مع الذكاء الصناعي التوليدي، معناته انا اعطي صورة يرد يعالجها ويسوي لها توليد جديد. مثلا اذا فيها، خاصة مثلا شوف لاحظ بالصور القديمة الاسود والابيض القديمة، يعالجها لك ويرجعها لك بنقاوة عالية.
1: صح،
0: هذا مثال. فتخيل انت واحدة من الخوات حاطة على السناب وحاطة وردة على وجهها، هذا تنشال الوردة.
2: بالنهاية ترى
0: هذا أبسط شيء.
2: تنقط الوردة خلاص.
0: لأن إحنا ترى بالنهاية قاعد نتعامل مع بيانات رقمية، كل شيء منصنع بالتكنولوجيا رقمي، معناته تقدر ترد تعالجه مرة ثانية. وهذه هي دعوة اليوم إحنا نقول ليش صار في عندنا، صارت قوانين مثل قانون جرائم إلكترونية، قانون نشر والإعلام. هذا لأن ترى القوانين والتشريعات لما نحطت تبي تحمي المجتمع. لما قانون جرائم إلكترونية يعاقب المخترق، مو لأن يبي يعاقبون الناس، لا، لأن يبي يحمون المجتمع، إن في ناس ضعاف نفوس يحاولون يتلاعبون بالصور، يحطون هذه الصور بالذكاء الاصطناعي، يحطون في مواقف ما هي المفروض تكون أنت فيها. لكن هذه القوانين هي اللي تحمينا، وما نحطت القوانين إلا لحماية المجتمع.
2: طبعا أكيد. أنا لاحظت الفترة الأخيرة في بعض التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي تحضر الفيديوهات حتى لو أنا مصورة بالغلط، مثلا طلع عنوان بيتي ولا رقم سري ولا شيء، تحضر هذا الفيديو حفاظا على الخصوصية، أنه ممنوع حتى أنا أصور لمحة من فاتورة، لمحة من شيء، لأن فيها نوع من الخصوصية، وهم ما يبون الناس تتعود أن تنشر خصوصيتها من غير لا حتى ما يدرون.
0: وهذا السبب يعني اللي تغيرت سياسات الشركات.
1: صح.
0: ومنها ما يبونكم تنشرون، لأن ترى في مرات تكون شركات تجمع هذه البيانات، تجمع صوركم، لأن برامج الذكاء الاصطناعي تحتاج البيانات. اليوم أي برنامج ذكاء صناعي يحتاج صور، يحتاج نصوص، يحتاج أصوات، يحتاج يعني أي نوع من المعلومة عشان يتدرب عليها. إحنا ما نقول الشركات الموثوقة

0: طبعا هذه الأجواء ربما هي الأخيرة، لذلك يمكننا أن نرى أن الجماهير بالفعل ملأت المدرجات في نهاية هذا الأسبوع لسباق جائزة هولندا الكبرى، لأنه زاندفورت وجائزة هولندا الكبرى لن تكون متواجدة على رزنامة الفورمولا 1، ولذلك هذه الحلبة مع متطلباتها تفرض الكثير من التحديات على السائقين. أولا أنه السيارات جديدة للمرة الأولى والأخيرة على هذه الحلبة، القوانين الجديدة أيضا الذي يعني نفذ أو سينفذ بالأحرى للمرة الأولى على هذه الحلبة والأخيرة، لذلك لم يكن لهؤلاء السائقين الكثير ومجال كبير وفرصة كبيرة لاختبار السيارات مع التحديثات بالحصة التجريبية الوحيدة خلال هذا الجائزة خلال هذه الجائزة الكبرى. إذن هذه هي الأجواء قبل التصفيات التي يعني تقول لنا من سينطلق من المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى هنا في زاندفورت الأخيرة في الفورمولا 1. عودة إليكم الآن في الاستوديو.
1: عاد شغف الكرة ليجمعنا دائما على بي إن. استمتع بالشغف والمنافسات التاريخية مباشرة وحصريا.
2: اشترك الآن ولا تفوت الإثارة التي لا تتوقف في الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسات الحاسمة في الدوري الإسباني والمواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي والشغف الجماهيري في الدوري التركي، بالإضافة إلى معركة الفوز المطلق في دوري أبطال أوروبا حيث تتصدم نخبة أندية العالم وجها لوجه. مشاهدينا من سبليت الكرواتية نختم الحصاد، أطفال حققوا واحدا من أمانيهم بمواجهة فريق من أساطير الرياضة وكرة القدم خصوصا إبراهيموفيتش وندفيد ودوسيي وكذلك أسطورة كرة اليد نيكولا كاراباتيتش، وذلك في ختام دورة ألعاب الصغار والهواء.
1: المباراة انتهت بالتعادل لكن نتيجتها لم تهم بقدر اهتمام الأطفال بمقابلة هؤلاء النجوم والتقاط صور السيلفي مع هؤلاء الأساطير بعد نهاية المواجهة. نتابع في لقطة اليوم.

0: jefe, Alexander Čeferin. Stiže Zlatan Ibrahimović. Da se izrazi poštovanje, a prije svega da upoznaju neke od nogometnih legendi svojih idola.
1: لافتة رائعة يوسف لتحقيق أحلام هؤلاء الأطفال.
2: نيرفانا الأساطير مهما عظم تطورا والصغار مهما صغروا يكبرون. هذه نهاية الحكاية.
1: صحيح صحيح.
2: ختام حصاد قدم لكم مشاهدينا من بيان سبورتس الإخبارية في قطر. لمزيد من تفاصيل الأخبار وغيرها زوروا موقعنا شبكة الإنترنت biansports.com. شكرا نيرفانا.
1: شكرا لك يوسف. كما يمكنكم التفاعل معنا على حسابنا في منصة إكس بيان سبورتس نيوز. ولمن فاتته مشاهدة الحصاد بات بإمكانكم الآن متابعة الحصاد كاملا على حسابنا في يوتيوب. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.
1: Okay, Dad. I had a pretty big decision to make. I need to figure out

0: في العين، إن كان سيمنحني الرقم، ووافق مروان على ذلك، لذا أعطاني الرقم لارتدائه في تلك الفترة.
1: ونفس الشيء حصل لي مع المنتخب، وحيث ظهر رقم 7 ملازما لي طيلة مسيرتي
0: في تلك الفترة.
1: نعم، ونفس الشيء

كان له أهمية كبيرة بالنسبة لي. نعم، للحظة قصيرة بالتأكيد، كما ذكرت بشكل صحيح، كانت أكبر هزيمة رياضية في مسيرتي. الخسارة في مثل هذه المباراة على ملعبك وأن تضيع ركلة جزاء، طبعا لم أكن الوحيد الذي ضيع، فقد ضيع لاعبون مثل إيفيستا أوليتش وآرين روبن